بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمع نادر الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمعتوا برنامجكم بكلام النصارى الوقت جافش، نبدو لكم أول برنامج بقسم الله ربي أنا واليوم الصباح اليوم السبت يوم 27 شهر 6 سنة 2026. 75 دقيقة نقول سوا 75 دقيقة بلغتكم الفرحة والكرهة سوا 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسيادة قادمة خلف الحد الصوت مرة 15 دقيقة 75 دقيقة خلوكم في مكان تلفنا شوب بي جابرييل في المراقبة عندنا زميل كونكاغو تايدان دي مع ناس زملان القديم في جريدي سانفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار ناس كركن يرسلوا كثير. تجهيز وتقديمنا برنامج كلام الصباح لمدانا 25 دقيقة من قصرنا جديد كان أونا مامي كارتي جمان قاتو تجهيز وتقديم هارون ومسرات نمشي شوب بي سمينا أول أغنية اختارنا هذا ولكل المستمعين ومستمعاتنا راديو الشات القديم من جميعنا في الفوقان في الخارج الصباح.

0: عزمي
1: سر وتسع دقيقة في اللي سيدي أنا عادي شيط موصل وداي من ببرا من أبا قسم ولا روبي من أمي جمينا دي دارنا شلو غضايب ولا دولة سادة بعد ما نسكن تطلب من السيد آدم إبراهيم عبد الكريم إننا قا في كارتية تانجيلي سكسيون 1 إلو 69 ولو 9 و 11 خلي يشيل مكاتب أنا هناك تيران قاعدة ويمشي الإدارة باش يخص تيران قلب الأغضاء ما جا كوكو وكاسيون دايما اللي دارنا شلو غضايب ولا دولة سادة بعد ما نسكن تطلب من السيد محمد بار طاهر عندنا قا في كارتيا المور سكسيون 1 إلو 101 ولو 15 16 و 17 خلي يشيل مكاتب أنا قاعدة ويمشي الإدارة باش يخص تيران قلب الأغضاء ما جا كوكو وكاسيون دايما اللي دارنا شلو غضايب ولا دولة سادة بعد ما نسكن تطلب من السيد محمد يوسف إدريس عندنا قا في كارتيا دي غير كودو سكسيون 3 إلو 107 ولو 14 خلي يشيل مكاتب أنا تيران قاعدة ويمشي الإدارة باش يخص تيران قلب الأغضاء ما جا كوكو وكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا ومدار السادة والدبا سكن تطلب من السيد محمد بركة موسى عند رقا في كارتية أم سنين سكسيون 1 إلو تو إلو 84 إلو 84 إلو 34 ولو 13 خليش المكاتب أنا تيران قال ويمشي الإدارة باش يخص تيران قال بالأغضاء ما جاك أكو وكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا ومدار السادة والدبا سكن تطلب من السيد محمد عبد الرحمن إسماعيل إيسا عند رقا في كارتية مقبو سكسيون 1 يلو 3 ولو 24 خليش المكاتب انا تيران قالوا يمشي الاداره باش يخص تيران البلاغ دو ماجاكا كونفوكاسيون سانتر عن التدريب اقرا انجلش سانتر باشتراك مع الاتيات اللي هنا التعليم هنا التعليم هنا الاوتاي ايتاما يطلب من كل يبلغ لكل الشباب الاتامه أشياء كل الأتام الجادين خاصة بل عندهم تدريب خاص بخياطة تدريب أنا إيال وبنات وإيا بنات وبنات وإيال كلهم بنات وإيال كلها تدريب يعني يكون تدريب ساكت بلا قول استكتب تدريب أنا يخيطهم يعلمهم خياطة عن المكنة خياطة المكنة التدريب ده يعني نعم اللي يدربهم ده يحيى الجميل معروف بأسمان المدير وده يدربهم يعلمهم الخياطة بالمكنة خياطة المكنة يبدأ 129 شهر 6 سنة 2026 والتدريب ده يسوي 3 أسابيع 3 أسابيع وباشتراك مع 10 هم العدد معين ونار ممكن خلاص دربوا خلاص وكمل ده كمان بانتو اتستاسيون الجهاز البنطولة ده بكفله 600 ريال ويبدأ من يوم الخميس جمعة وسبت ده بفجر ده من الساعة 8 لحد الساعة 10 ساعتين وأشياء كمان أشياء كلها خميس جمعة وسبت ده من الساعة 4 لحد الساعة 6 أشياء والعدد كمان معين عارين كان بدور تجهيزات بزيارة كان بناني برقم التليفون 66-39-27-25 ولا 66-16-41-04 و اقرا انجلش سنتر تطلب في الفكره الكويسه عن كل الاتامه فشان بمشوا بيدربهم بمشوا بيدربهم والمغار هنام كمان في شارع 40 قريب الاستاسيون غراسياس وانكس هنام كمان في سوق جيم سوق الدجال مقابل الروم باي انا السيلاي أنا كم بدور توديهات بزيارة لأن غيناني برقم تلفون 66-39-27-25 ولا 66-16-41-04
2: أيها التشاديين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل، الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار، أي وايد محسوب. مشاركتكم في الار جي بي اش 3 بيساعد لمستقبلنا وأسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. ار جي بي اش 3 كلنا نستفيد، كان عملنا الإحصاء.

0: السابع وخمسطاشر دقيقة في الاستديو أنا راديو شاد الزميلة بكرة صن بخاري جايس فنستمينا نشرة الأخبار الصباح هي صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل حروم مصالحات. صباح الخير مستمر راديو شاد. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 12 محرم 1448 هجرية ونبدأ بالعناوين. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ديمان محمد قابل الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية والكاريب والمحيط الهادي موسى صالح بطركي. وبعد كمان سوى اجتماع مع اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات. الوزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك هلاتا ورافقوا كل الفنيين زاروا الكباري حان الأسماء أنجمين وضواحيها. وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. فديل ناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد قابل الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية والكاريب والمحيط الهادي موسى صالح بطركي. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: تقديم الأعمال البقوم بيع إضافة للمستقبل حن منظمة الدول الإفريقية الكاريبي والمحيط الهادي ودا في خلال 4 سنوات جاي. الخطة دي قدموا للحكومة التشادية ودبس الهدف حن المقابلة البقت أم بين الأمين العام حن المنظمة وهو المواطن التشادي موسى صالح باتراكي ونائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد. موسى صالح باتراكي قدم توضيحات في الرؤية منظمتا من جانبها لقى الترحيب من نائب رئيس الوزراء ليمان محمد الكان قال بكونه الحكومة التشادية قيدت سي جهود كبيرة دولية وجهود إقليمية لأشان يجيبوا الفوائد المشتركة بعد ما مرك الوفد حان منظمة الدول الإفريقية والكاريبي والمحيط الهادي. الأمين العام حان المنظمة كلم بالأهداف من المقابلة الجماعة مع نائب رئيس الوزراء وقال بكونه هجا في مهمة في بلد هنايا تشاد عشان هناك عدد من المواضيع لابد منا يكلموا فوقها مع السلطات العليا حن الدولة من ضمنهم نائب رئيس الوزراء عشان دا قدم بعض من المواضيع التخص الخطة الجديدة حن منظمة الدول الإفريقية الكاريبي والمحيط الهادي إضافة لمستقبل حن المنظمة وأيضا البرنامج البتدور بتقوم بيا في الشهور الجاي. بادراكي زاد في كلامه وقال بكونه هم انكلموا مع نائب رئيس الوزراء حول الموافقة في الاتفاقية البنادوة ساموا البتعني الشراكة أم بين الدول الأعضاء في المنظمة والاتحاد الأوروبي. نذكركم بكونه منظمة الدول الإفريقية الكاريبي والمحيط الهادي أسسوها من سنة 1975 والدور اللي بتلعبه هو في مجال حن التنمية ومحاربة الفقر ودا في داخل الدول حن المجموعة.
1: دائما في نشاطات النائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي بعد كمان سوى اجتماع مع اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات عشان كيف يواجهوا موسم حن الخريف. لمرة تاني محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: في وقت الملمة الجماعة أعضاء اللجنة الوطنية هن إدارة الفيضانات والوقاية منا بجانب الميرات الأشرة حن الأرمدسما حن العاصمة جمينا ودا بسبب الألمي حن الخريف. في كلمتا بالمناسبة نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد كلم بضرورة تسريع الخدمة خليه يسوى أجلة وخليه يزيدوا في الجهود عشان يكملوا الخدمة الفضلت هن كتين الكانيفويات وحفران البوتا دول والكانال حن الألمة وخليه ينزلوا في الميدان عشان يشوفوا الآلة اللي بتمرق الألمة برا من العاصمة جمينة. نائب رئيس الوزراء قال الملمة البقت دي ملمة واسعة شملت الميرات الأشرة حن جمينة ودا ينتي الفرصة عشان يقيموا الأعمال في الميدان ويلقوا الحلول المناسبة. لمن محمد قال بكونه خلي أي مسؤول يقوم بمسؤوليته الكلفه بيا وخليه ما يسوي الإهمال والتقصير في الخدمة. وقال من هنا لقدام ينظموا متابعة تخص كيف المسائل يقدروا يحلوا المشكلات حينت الفيضانات من العاصمة وخليه ما يخلطوا الصلاحيات. بعد الملمة الكلموا فوقها في نقاط كثيرة. كلم العضو في اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات الوزير المندوب بجانب نائب رئيس الوزراء المكلف باللا مركزية أحمد عمر أحمد وقال
3: في قرارات اتخذت أمام كل مسؤول فيما يتعلق بوزارة استصلاح الأراضي، فيما يتعلق ببلدية الجمينة، فيما يتعلق بعمد دوائر العاصمة الجمينة. وكان سبق هذا الاجتماع اجتماعات فنية، وفي خلال هذه الاجتماعات يعني قدرنا نعرف شنو الصعوبات في أي أراندوسما. يعني الآن في أماكن وأنتم تعرفوا تماما بكون الجمينة يعني هي كعبارة عن حوض، وفي بعض من المشاكل فيما يتعلق بالمجاري المائية. بعد ما الأمطار يعني تهطل يعني في مجاري مائية تصرف هذه المياه، المياه الخريف، وبعدها يعني توجيها في أماكن مخصصة للتصريف. فنحن الآن بدأنا يعني بإصلاح كل الممرات، سواء فيما يتعلق بالكانال، فيما يتعلق بالكانيفو قسيه، فيما يتعلق بالمحطات انت البومباش مثلا في مستوى لاماجي وفي بعض من أماكن في داخل الجمينة. قدرنا من خلال هذا الاجتماع عرفنا شنو المشاكل الحقيقية الموجودة. إضافة هذه اللجنة ما بس في العاصمة الجمينة، اللجنة وطنية.
2: نذكركم بكون اللجنة الوطنية البتدير الفيضانات والوقاية منها أسسوها سنة 2024 بقرار مرك من رئيس الوزراء. الهدف منها يخط استراتيجية هنطوارئ تخص الوقاية من الفيضانات إضافة لضمان نفذان الخطط الرسموها.
1: الديبيتي صادق أميس بالمشروع القانون اللي بتألق بتنظيم الإنشاء يأسس وينظم التبرع بالكلى، كيف نادم يقدر يتبرع بالكلى للمريض عن الكلى. رأس أعمال الجلسة رئيس الجمعية الوطنية اللي كولتو تشايمي بحضور الوزير الأمين العام النائب للحكومة دكتور بوركو ديدي. الأعمال حن الملمة هنت الرؤساء المجالس الاجتماعية والاقتصادية الإفريقية المركزية كملت أمس بعد الدورين في العاصمة الجمينة لفترة هن يومين. الممثلين هن المؤسسات شافوا كل المواضيع اللي بتتعلق بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية هن الإقليم وكيف التقوى هن التعاون بين مختلف المؤسسات. الملمة كمان أسس فوقها اتحاد هنا المجالس الاجتماعي الاقتصادي الإفريقي المركزية، والاتحاد ده كمان مخرة هنا في العاصمة أنجمينة ويدير الرئاسة انت الاتحاد كمان رئيس المجلس الوطني رئيس المجلس الاجتماعي الاقتصادي التشادي أحمد مبدو محمد. الوزير عن استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك خلاطة ورافقه بعد من الفنيين ومنسخ المشروع بكافي ضد الفيضانات قاموا بزيارة في المهلات المحطات الخاصة انت المياه. بعد آخر الزيارة كمان الوزير محمد السليك خلاطة تكلم، خلينا اسمه.
4: زورنا استاشون دو بومباج قاعدين في مدينة نجمينة. استاشون دو بومباج كل شيء تمام. قلنا مشكلة في استاشون دو بومباج أنا لا ماجي في اثنين بوتو بومب واقفين ما بخدموا لأن الناس جو سيريب الكابل عمل الموتو بومب وهذا الموتو بومب وقف. إن شاء الله من هنا أول يونيو الكابل ده بيجي والموتو بومب الأثنين وقفوا ده بيشتغلوا، لكن شيء بوقف ستاسيون دو بومباج أنا لا ماجي ما في لأن كان بطل أربع موتو بومب البقدروا بسوين في الخدمة. مشينا شفنا ستاسيون دو بومباج أنا جو كانال الكيوات سان مارتين كل شيء شغال وبائد بعد مشينا هنا في الدرية نشهر الكورس أول مرة قالوا ناس اللي عندهم عربات كبار شيء مرغوف فوقها وعلينا عندنا هناك خدمة بنسوه وقلنا لهم خليه يقول ومشينا شغلنا ده، وهم ان شاء الله من هنا الاحد ده لازم بيفضل هناك. ما في ناس اكثر منهم جه شكوا علينا، قالوا الناس ده من كتر كان بمر بالوسط لكن التراب ما بيشيله. ده كل وقفنا قلنا لهم من كتر ما يستنوا في المكان بس يرفعوا الترابياته ويخلوا المكان ده نظيف.
1: المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية سوى ملمة مع اللجنة الوطنية للسكان عشان يناقشوا في القضايا بتتعلق بالسكان. رأس المناسبة وزير الدولة وزير المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد جيلين، ومعايا كمان بقت من أعضاء الحكومة والأعضاء جمعيات المجتمع المدني والسلطات التقليدية والشركاء الفنيين والماليين. في آخر الملمة كمان كلم الوزير المنتدى بإدارة الأراضي والمركزية أحمد عمر أحمد قلينا اسمه.
5: فيما يتعلق باجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني اللي اجتمعنا من بداية العملية، اللجنة تجتمع أول يوم عشان تقيم وتشيف شنو المشاكل الموجودة في الميدان. وفعلا اللجنة ناقشت كثير من الصعوبات فيما يتعلق بالنسبة للديكوباج. كثير من الناس بشكوا بكون في بعض من الحلال سجلوه في مكان ما مكانه، وفي نقص بالنسبة للباور وبالنسبة للجروبات وبالنسبة لمشاكل آخرة. اللجنة اتخذت التدابير اللازمة عشان تحلل كل المشاكل الموجودة في الميدان. العملية بدت السبت الفات، لكن بالنسبة للتقييم العملية ماشي بصورة جيدة، وكل الأجهزة السنسير الآن موجودين في الميدان، كل الإمكانيات موجودة في الميدان، رغم أن هناك بعض من النقص وبعض

0: الصعوبات في هذا المجال، لذلك اللجنة وضعت كل التدابير اللازمة عشان العملية دي يعني تنجح 100%. قرار آخر مهم اللجنة اتخذتها اللي هي تمديد الفترة بدل من 21 يوم، يعني العملية تستمر لحد يوم 21 شهر 7، يعني دي تكون فترة كافية عشان العملية تتم بنجاح.
1: الوزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش سوى ملمة مع الوفد من شركة إرتيل على رأس المدير الإقليمي لإفريقيا الفرنكوفونية للمجموعة، وناقشوا في مسألة هندوف الشبكة والصعوبات القادمة بواجهها المستهلكين. المدير الأمن للمركز والبحوث من أجل التنمية محمود يوسف خيال كان سوى ملمة مع المختصين عشان يكلموا في الطائرات بدون طيار اللي بيسموها درون، وبعد ما كملوا كمان كلم المدير عن الهيئة المدير عن الدرون مدير عن الدرون اللي بيسموه درون تيك أفريكا تشات محمد إيسا أبكر. يكلمنا الدرون ده شغلته شنو وبخدم كيف وبأي وفي أي مكان، خلينا اسمه.
2: قمنا بجهد ده عشان الدرون ده يكون شيء عن الخدمة، ما يكون شيء عن الليب وما يكون شيء عن الضرر. في تشاد ده أول مرة لنا إيفينمان هنانا، ده أول مرة لنا، وعشان ندور كي الأوتوريتي هنانا كله كمان يعمل لنا انكوراجما ده عشان لازم الأجريكولتير القاعد في البادية ده لازم يستفيد من التطورات ده التكنولوجيا اليوم ده يساعد الناس، لازم هم كل يفيدوا من ده، ولا يفيدوا من ده عنين الشباب ده نقوم بجهد هنانا، والأوتوريتي كمان يساعدنا بالريجولاسيون، وبعد ده عنين كل نقوم بجهد عشان الرندما أغريكول هنانا كمان يزيد وكان زاد ده الفايدة يزيد للبلانتر.
1: أسا 37 دقيقة قبل ما نختم، نعيد الأناوي. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد استقبل الأمين العام لمنظمة دول إفريقيا والكاريب والمحيط الحادي موسى صالح بدركي، وبعد تاسو ملمة مع اللجنة إن إدارة الفيضانات. الملمة هنت الرؤساء عن المجالس الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا المركزية كملت أمس بعد الدورين في العاصمة جنبنا، وكلهم كي اتفقوا عشان بيكونوا اتحاد عن المجالس الاجتماعية الاقتصادية لإفريقيا المركزية المخرة بكونوا في العاصمة جنبنا. وفي النشرة سموت أخبار أخرج النشرة هنا اليوم 12 محرم 1448 هجرية، القراءة لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس شوبي غابرييل. النشرة الخادمة تسموه إن شاء الله بعدين بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل هارون موسى الحاج. هنا جمعنا راديو تشات. مع السلامة، تيات كيرو بالعافية.

باشه شبا وشتا وثلاثين دقيقة في الشريان الرابع كاتا بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشيء دقاني نواصل دايما ببرامينا بغسم الروبي من يمينا أحمد حسن في كارتيه بولي بلغ بمركان هنا بيت البيت وصمى بلايل أحمد حسن عمرها 18 سنة مركز من كارتيه جوجي بولي من يوم السبت الفاتت بالصاحي 11 وما قبلت البيت مطلوب من كل نادم كان لقى البيت مرطانة عقليا لابسة إباية خضراء وهي أصابعها دي الستة بنادى أم ستة وقنانا كان سيم البلاغ ده ولقاها ده خطواري خلي بوديها بكان لكم سريع القريبة ليها ولا ينادي برامة التلفون 65-05-43 ولا 66-07-67-03 ولا 99-54-68-07 نكرر أحمد حسن في كارتيه كورتي بولي بلغ بمرقان هنا بيت البدي بصمة بلايل أحمد حسن عمرها 18 سنة مرقد من كارتيه كورتي بولي من سبت الفات بالصاي 11 وما قبلت البيت البدي مرضانة عقليا واللابسة إباية خضرة وهي أصابها ستة وما ونالهم كم لقيها داي ودي بكان لكم سريع القريبة ليا ودي نالي برمى التلفون 65-05-47-43 تنكرر أسرة أفوان دبل أغطاني أسرة جدة دنا يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكون أسرة 40 هنا جدة دنا ده يسواها مباكر بلاحت في إريبي إريبي انتات يعقوب عبد الرحمن أحمد من ناحية أخرى يشكر كل الأهل والرفقان السعد معديا وفكريا وكتلمد الكوميسير دقام هارون تلاف عمر الشين عمر يونس جد عبد الله إيلي أحمد إمام آدم إدريس إيسا داود رمات القوني أب بكر قنبو جرة محمد دناء أحمد عبد الله يبلغوا بلام هارون آدم بلام محمد هارون محمد أزرق آدم هارون كلهم في الأسدة بلام محمد مؤمن في الطيبة عبد الله كبير الحاج دنقس رمات الكالي محمد والوالي محمد ومع الوالي محمد في دقول دقي النجا إبراهيم جبرين في سيكتي الكدو أوكا توتو دا في أمباغول هارون والدم هاتيا بلاما جبرين في جرمايا محمد جدة الجلابي أوايا الجلابي بلاما النور إبراهيم كلهم في أنكونجو بلاما أحمد توما هارون أحمد في كلمة بلاما جدة آدم توما آدم الحاجة جبرين بشارة الإمام مرحال في كلمة بلاما جدة حسيني بشارة عبد الله آدم الحاجة بلاما الليبي في أندرينيمة بلاما قجة حسنة في أندرينيمة الشيخ خالة بشارة جيمي عبد الرحمن محمد أزرق مور برما كلول إما بشارة يونس إدريسة في أمدرمان بلاما هارون الجيتة الشيخ صالح حسيني الكوميسير محمد الجيتة أمين شراكة الحاجة بشارة عبد الله كلهم في أفرق بلاما هارون ميليمي فرجل أبونا في لاماجي الدبيتي محمد كدو نوري كدو أجي آدم النظيفة في ورولا آدم صوصل المعروف بآدم كوكاية في الكوكاي عبد الله رماتة في جوز الدور مهمة هارون أنجج أبو نصيب محمد بكر الشيف حسيني محمد الحاج
آدم إدريسة، توم الضيفة، وفنجان مينا، وكل الأهل البر وداخل. بيكون عروسنا أخوهم وولدهم الكوميسير الدقام هارون ده، عروسنا ده والدهم وأخوهم الدقام هارون ده، عروس في سوى لين بسبت، والعزومة كمان بكر بلاد في هلة أندرمان هنتات الشيخ خالة، ويهيو كمان بالحاج والد مباتيبة، وكشل أبكر هنا الدرت. ده بلاغنا كرامة الحاج محمد حسن، والحاج محمد حسن المعروف بحلوف، وهج ميمونة محمد في كارتية أبورجا. يشكر كل الأهل البر وداخل ساعدهم ماديا وفكريا وقت ما قبل من المملكة العربية السعودية. نكرر أحمد الحاج محمد حسن المعروف بحلوف وهج ميمونة محمد كلهم في كارتية أبورجا. يشكر كل الأهل البر وداخل ساعدهم ماديا وفكريا وقت اللي قبل من المملكة العربية السعودية. الحاج القوني محمد حامد محمد، الحاج القوني حامد محمد موسى في قلمي. يشكر كل الأهل البر وداخل ساعدهم ماديا وفكريا وقت الكرامة وقت القبل من المملكة العربية السعودية. ده بلاغنا وفى الحاج رماتة إدريس رماتة حسيني رماتة حسن صالح، أسرة الدلقي حسيني إدريسة، أسرة اللوان بشارة رماتة حامد، آدم عمر، جبرين توم، أسرة بلامة عمر حسن ليو رمات، دلقي إيسا بكر، دلقي محمد حسيني موسى كشلة، دلقي عبد الله محمد جدة، أسرة الشيخ إيزيريك، أسرة كونغودي، الحاج قرقة عبد الله السيد، حماية قرقة أبا أسرة كاتشو، أسرة عبد الله أبو أما، أسرة أبكر أخي، أسرة أخي برلي محمد بشارة، أسرة راجل، أسرة الجد جامع، أسرة عيسى الكلو، الإمام مينا علي محمد الرخيصة، أسرة أحمد تخان، موسى أشنو في المساجد، بلامة هارون جدة وجمعته، الشيخ البشر البخاري، أسمي جدة قاجي، دليقي الحاج محمد آدم، دليقي آدم البخاري، الحاج الجور محمد، دليجي محمد تندا، الوزير حامد محمد، الحاج هارون بستون، أسرة دين دنا إبراهيم في أنا في لكشات، أسرة مصطفى محمد، الشيخ محمد أمبريا، بلاما كواسة وجمعتا، بلاما محمد الضيف وجمعتا، بلاما بشارة محمد وجمعتا، بلاما محمد أخي وجمعتا، بلاما مختار وجمعتا، بلاما هارون آدم، دليجي محمد أحمد بشارة، دليجي موسى أشنو، دليجي رمات عبد الله، دليجي آدم محمد، دليجي جيم شايب، دليجي جدة عمر، الشيخ عمر أبرس، دليجي آدم إدريس، دليجي كواس محمد، دليجي حسين مسوان، دليجي أبا معلم، دليجي حسين السيار، دليجي حسين أحمد، الأمير محمد توم نوير، الأمير حبيب حسن، الشيخ حسيني مرسال، دليجي مكايلة موسى، الأمير آدم شرك، دليجي بكر أبا معلومة، التوم أحمد، دليجي أجيد علي، دليجي محمد كمسلم، دليجي بركة محمد، بلاما بشارة جيتا، دليجي عبد الرحمن حسن، دليجي محمد عيسى، دليجي أحمد بشارة، دليجي موسى كوتوكو، دليجي بول ألكا، دليجي اللوانة غلاديمة، دليجي إما جيتا، الشيخ عبد الرحمن حسن، الشيخ هارونة، الشيخ محمد فلاتي، دليجي إدريس عبد الله، دليجي إدريس إما، دليجي حسيني مكايلة، دليجي فيصل جدة، دليجي حسب الله عبد الكريم، دليجي إما أخي، دليجي جيما جدة، جلالة السلطان محمد أجيلة كشلة كاسر، الديبيتي محمد أحمد اللزينة،
أسرة حسن اللين، بلاما موسى، بلاما موسى شيخ، دلقي جدة محمد، دلقي إما إيسا، القنصي يوسف زكريا، اللوان حسيني عبد الغادر، بلاما هارون آدم، دلقي بشارة موسى، الحاجة قرقة محمد، كل الأهل يبلغ لكل الأهل البر وداخل بموتنا أمهم حواء إدريس الحريري الحريكي الماتت بالخميس، والصلاة كمان يسوها لين بسبت في المرهن تات البلامة توم جيمي. فكي جدة عمر جدة قرب محمد آدم رماتة جيمي حسنة رمات محمد حسيني بشارة كل في دلكينا يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل في الله وداخل وكل الشباب أنا بجوغانا كبير. أسرة أبا جدة داداية، أسرة الخليل قنبو، آدم هارونا، الحاج صالح وكل الشباب نجمينا فارا، رمضان آدم وكل الشباب نمشي طيري، أسرة بركة فلجة، كل الشباب أمبين، يونس بكر، موسى إدريسا، وكل الشباب أم درمان، حسن بركة، رخيصة حسنة، عمر الشين، وكل الشباب كرل، بلاما مهم التجميع بلاما جد شينو وكل شبابنا الدريديمين بلاما هارون الضي وكل شبابنا قرن الكاتشو كنفوت آدم وكل شبابنا كوكاي محمد آدم وكل شبابنا اللسدة أسرة كشلة أسرة أبيسو وكل شبابنا دوغي النقا بلاما النور إبراهيم وكل شبابنا أم كونجو أسرة رمات غليفة وكل الشباب أنا أم جبدي أسرة جيتا آدم أسرة ديجر دي أسرة جيجر جيجر وكل الشباب أنا يوليا الشباب أنا مجل من جلجي عبد الله يايا مؤمن حسنة وكل الشباب أنا كاغا جد حامد وكل الشباب أنا هراز جد رمات وكل الشباب أنا فاجي الشيخ محمد وكل الشباب أنا النال أهل النهلة وكل الأهل البر وداخل عروسنا أخوهم فكي جدة قرق فكي جيب قرب ده على روس يسو عليهم بسبد ولا زمرك من باكر بلاد في دلكين هنتات البلامة عبد الرحمن عمر الساعة 7:49 دقيقة في الاستديو الراديو شاب نواصلوا دائما ببرامينا بغسم الغربي من المجمين نواصلوا دائما ببرامينا دا بلاخ دا كل بلاخنا عروسة إدريس صالح توم صالح ديبيتي أبكر علي الكونسي هارون حسن عبد الله خميس سليمان علي أبكر حسن الكونسي محمد أبكر قجي أبكر يونس هارون الحاج محمد إيسا محمد حسن داود سيد ديبيتي هارون أحمد كاكي ديبيتي هارون أحمد كاكي صالح إبراهيم موسى إبراهيم رخيصة إبراهيم رخيصة بورما رخيصة الكونسي محمد رخيصة آدم لانجاي يبلغ بفرح للإمام السيد لأجيت أحمد أبكر في أجليد أحمد أبكر فكي جبريل أحمد في كل الشباب الجليجة بلاما كوشا أحمد حسن أحمد وكل الشباب أنا مسكبو الرئيسة بشرة الرئيسة أمنة كلهم في فرشة كشلة بكر خميس قرمة أنقاط عمر محمد مكايلة بلاما مكايلة محمد عبد الله مريم النامية وكل الشباب أنا صقيطة توم أكيد عمر سام بكر كلهم في كلوتي محمد تازونغو عبد الله نصارى عبد الله الخالي أبا جدة دردار دليجي أبسكين في كل الشباب أنا كلوتي الرئيس هارون خميس عبد الله محمد إيسا موسى أبيسو فادا وكل الشباب أنا فاجي كل الشباب أنا بادية أشي عمر أبا رمات موسى يعقوب دنا وريل دنا بشارة جيت وكل شبابنا لستينه كاكا ناصر الحاج جبريل وكل شبابنا أرديبي أدبا
الرئيس عيسى، عيسى بنيا الرئيس، عيسى بنيا جيما الرئيس، عيسى عبد الرحمن مسار ولد الناي، جبريل أشي، وكل الشباب أنا حشاب أمريا دليجي محمد شين، ومبو خالة موسى، خالة موسى جدة، داوود محمد، دنا غريمة، كلهم في، وكل الشباب أنا جوفال، الرئيس إجل، الرئيس إجل بينا ولا جيمي، الحاج عمر آدم أخي، الرئيس حسيني عمر، هارون إمر، وكل الشباب أنا كركم أصلة، الحاج ديناني، رماتة آدم، رماتة محمد، شايبو محمد، وكل الشباب أنا مالو، موسى بركة، حامد الجيت، بكر محمد، محمدي بركة، وكل الشباب ديجيل، أب زين، صالح جرما، صالح ولا برنو، ديليجي الجيت حسنة، ديليجي الجيت حسنة، ديليجي محمد بشير، الرئيس إبراهيم بشير، وكل الشباب أنا فواد، ريشان فواد، بلاما محمد نور، جبريل أخي، جبريل أخي، اللمبة ولا مكايلة، رماد إدريس، يوسف أبوجا، كل الشباب أنا أما جرفات، عبد الرحمن محمد، جومبو عبد الله، محمد جربة، أنجيني دونجوس، جبريل آدم، وكل الشباب أنا الدوبا، عمر كونغولي، أبدان كونغولي، آدم موسى، توم مختار، عبد الله محمد، وكل الشباب أنا اليمام. الشريف ولا حرة بلاما قرقة عبد الرحيم أبرس وكل الشباب أنا مش شريفري توم آدم عبد الله برتقجي بركة بكر كاتشو وكل الشباب أنا بالرايكي محمد عمر الحاج أخي وكل الشباب أنا قرقر حسن التومة جبريل عمر جبريل مادقي جبريل مدقة محمد عايز محمد عايز الرئيس كليو وكل الشباب أنا جي خيمي الرئيس كبشي تربال مكايلة الكونسيي آدم هارون بلاما عثمان دليجي هارون بلاما هارون قديو هارون آدم آرم أشر حامد صالح محمد صالح داوود هارون إدريس هارون جبريل هارون عبد الكريم جوخان مخيلة جدم الحاج عمر وكل الشباب أنا مرميات الرئيس محمد دناي دام الرئيس محمد دناي إيسا هارون حسنة بلام سيدية مصري حسنة وكل الشباب أنا اللبانة أخي الزين محمد الجامة كفتر قساري كسر قساري دليجي أبو خريس محمد وكل الشباب أنا الجزيرة عبد الرحمن نجيمي محمد قربة جيمي محمد جدة ولا نانا الرئيس عبد الرحمن بلاب محمد عمر سيد عمر عطية كاتشومبو عبد الله أخي عبد الله علي عبد الله بلاما محمد جندي بلاما موسى جندي هارون بشير موسى سيد محمدية سيد إبراهيم هارون معلم مصالح عبد الله آدم بلاما عيسى جبيرونا يونس موسى آدم وكل الشباب أنا عمود السكريات أخي كاغا الرئيس قاسم وكل الشباب أنا كاغا بلاما محمد بلاما إبراهيم محمد بلام ابراهيم محمد يا اما كاتشو رمات بلام رمات ام بدي وكل الشباب انا ريدينا قوي اليف اليف اليف اشي اليف اشي يونس اشي عبد الله توم جبريل حسنة وكل الشباب انا هجليجي توم خرسة دقو اجيد بكر اجيد الشيخ محمد وكل الشباب انا هليتشين توم مصطفى بلاما سيد آدم كنداو وكل الشباب أنا جدادة أبيس عبد الرحمن أبرس محمد داول توما دكتور محمد وكل الشباب أنا أنجيتو أبا عبد الرحمن محمد ولد الرئيس فكي ولد النا إدريس
إدريس ولدنا وكل الشباب أنا أمرده، الرئيس إيلي أبقر، بشارة الجيدة، خميس رماتة، الجيدة جبريل، بلامة حامد، عبد الله إدريس وعبد الله إدريس، كل الشباب أنا كل الشباب أنا إتينة، إيسا عيش، بوتان جدة، إلي أليفة، جدة بيشي، جدة بيشي، وكل الشباب أنا مدوان، الرئيس حسن قنبو، الرئيس إدريس بكر، دلقة جدة سنة، هارون محمد، محمد جدة، قنبو يايا، وكل الشباب أنا كركم، كل الشباب أنا كركم بنسيت، غرغر محمد، غرغر محمد، رمات داود، بكر سياغة، بشارة بورو، بلامة مصطفى، اللمين نجاجي، عبد الله أمبتيس، حامد سيد، آدم حامد، الحاج بكر، إدريس هارون، حسين هارون، وكل شبابنا باقوم، توم حسن، عبد الله توم، الحاج حامد، دليقة أمينة، سليمان ديجو، وكل شبابنا ديجو، كوشا الحاج، حسن أحمد، أمباري ولد دليقة قربة الحاج، وكل شبابنا أمبتا، الكونسي آدم كيسا، خميس دينا، الكونسي عمر، دليقة عبد الله حسن، دليقة عبد الله حسن إلي، آدم إما، خالة إما، وكل شبابنا كيسا، ديبتي صالح ميت، محمد توم، جبريل الحاج، سلطان ميت، محمد أخونا، وكل الشباب السويدي، موسى بكر، جبريل حسن، وكل شبابنا بيتية، دليجي إدريس حسن، الكونسي الحاج هارون، مكايلة جدة، وكل شبابنا توما، الدبتي إيسا آدم، عبد الغادر جدة، رمات جدة، وكل شبابنا المر، الرئيس جدة جبريل، أحمد موسى، علي والأمبامي، أمجوك عبد الرحمن توتان، وكل شبابنا كرمناجي، الرئيس محمد كوري، وكل شبابنا الواتا، أبا جبريل، وكل شبابنا أبو روكو، موسى تريزوريه، جدة منستر، وكل شبابنا دينيو، بلاما الجد موسى، جبريل دونغوس، كلهم في الجامعة، زكريا آدم، صالح آدم في مرقم، وكل الأهل البر وداخل، وكل الناس المعروفين بدون فرص، يكون عروسنا إدريس صالح ده، يسوى لمبسبت، ولا زوم كمان باكر بلاد في كارتيه الرنجاي. الساعة 7:59 دقيقة نواصل ضايمين ببرا بنا بقسم الله.

البداية حالي حالي حالي والمهدي مكمل كل شيء لاجل بلا نفط وبرامينا وقسم الله ربي هنا اليوم الصباح اليوم من السبت يوم 27 شهر 6 سنة 2026 75 دقيقة سمي جمعة ودوامة بيه بلا تقوان هذه ورسمية نشرف الأخبار أغاني مختلفة قدمكم يا كانت فلنا جوب بي جابريل في المبرغة ومكوغو تايدان دي تاجيس وتقديم هارون ومسلين خلوا بكل الزمين تلين دايش في نتابع لكم برامي بكلام صارح هنا مجمينا راديو كافي أمانة.

kiki debe ni kima sano kafe gang debe alla fe kai lao de famo kai na ilin asiga si guvolo kai linga lini sum ngolo kai sa kai ni kis kelao ni fe sinena kai sinen kai ni lale nami ma kai na ma la inet la sume akla mge akla ni kai ma kinang din ala ma nan sum ngoni kai gorman go te ma nang sum go gorman go te kai ngolong kai ni ane humai toya ma kai abro de la kai ni na sumwa kain sumuman tumdo na kafin kain kut ngolo kain karske la barfi na katma katigan fetna la barfi na katma katigan tan jawna kain ma mul ma na fi prime minister na majuma la vice prime minister na kain samajuma la liman mamati kain kamat kla nam la kain de fituda fitut ke de vokma ngol ma choli so kain la ngafke la uni fi sina vinina le boke ni mal ingal ini sa ngolon tilina na kain ami ide fokma la regulo kam na la khlare kan ide mer sa ka farma dogon fi jamen ko ni kan ji sa ko hebude lakna da gata wa la ka fisi gat kan min ga garam ga yar ma la ka en wi ka de ne kan in singol go le bo ni munun chua mi ga ka fi ga de ne akotu ge je ba kan kai sina fi ni na mi gan ka fi ni heli ma la bla ka chuo na fi sum la to se ko di gat ko kan no kan garam lo yal mi ga ni jango yo kan me tilin dina kaba kain na may mamul ma na fi prime minister na kaya liman mamat kaya namda la wultan gani may la matungo fun ha di may ngolong ka garam doon may yalma la sene kotam to amgo jewe kain wika di kaya sene to amgo kodi siya kot kain ni liman into na siya no kain jama sende kaya la unfi hirim gadami lebo kaya lima jang ningo ya kotam go jewe kotan mi famga kaya na may vice prime minister na khaina me dala wa ngom ni fi ni na lebo ni matin ga kaf ga ni min ga ntu len ko digo nga chine chine mi fama ali nam tan go khaina minister na vi kwat ni vi na lebo ma vi chama torom go ko dom go ya ma fi yumala urbanisme na khaisa yumala ma mat asile khalada nam dala wa len kaf ga to ma ko dia ka mo garam lakma la sam lakma la heli mala ni in cho em ga ni ga ni se li lop nam go bo na ke ko de vi hir mahir damna lebum ge kafken ga he farngole jem yum laqane fona ga sento am go kodia wa hen dan ga ne kan na me mamul ma ne fi prime minister na ga kan liman mahmat ne kamadi bore vendredi ga na me fum ga mi ruena ruen ga mi tof mongol ma fi fok market me fi na ga te wura tan na ga sama yum la musa sale patraki wa kan kala mi se kamu dang tuzin ga ne kai gata volume da kina mwen gwaru fina atle katme fulum da la kaina me lop manam lumo akut kudi fok na mangol sonin gaini manam lo kalam fina de ura tanin gaini lop nam ligo eta mon gain go si am dublo de fina katven gaini na magain jobe na mamul mani fi prime minister gain kai katta wa hen dan gaini ligain de lak ga da en fok fi de bidena en si burde kamata gaini si lak ka gala gain kai la wengi berun ma buri gana wani fun magatna en kudi laun fi fulla fi glesta gael ngal ni fangla gael ngal ni samaraka mo glesta talamo glesna dil ngal pata yo savang fulang glesta amiga kafkeni gael beru namna gael ni si debiten kagala gael kalamo gael na ministre fi doktor go ka iram damle gael ni si lawa gael ni si dalawa gael esa ni mo en figles talamono a fiette de fidi game gen gen ni ce qui chaul tengo to mo en si debiten ni si tariha ka insa ki si chaul si to fal ke si chaba ka sa filin gen a ga la ka kling gen ami en si si fat ke da la wa el mala gles ti tun fla gen jeu gen ngal ni fangu do no fangu a ga me wildan gen si da gen la may nadi a berol mo wildan gen min da gen la heli mala mo en figles ta ka mi gen kain ng karalia magusuna lingal ini karagarya kain kay mala sanson na ako fumu fulum ful gleste den kay sana fangono er wangin fum na den melina lili po na kaya na minister ng lawo sen walam daga sen ka doktor mafi laun fi mo in kain ka afi ful fi gleste le bumi kain sen ka ngolo kain sen to amkodi ko kafi po na kaya namda la kasum sa mun sana la kain ful glestan go nini si sala doktoren go asi dogma kain sa li laun fi ki laun fi bukafna le bu mga kafka in go nini sa doktor si irnan go nisi kataria sa la kain san wang li ngeli wani kain fulangi gurgun lo ful diga mga in go nisi dogo kain sa tu si kodek u laun fi moina dena
واحد تان جاني اللي جاني اللي حق جهده خاين فوقهم في نغت متشولي زول لو جلا ون في إن أنا في سومنا خاين اللي جاني كم هذا بور في فاندريدي كهاي اللي ما تي متون شو خي مسوم يوم لا أت لا متينا غير ما قولوا كم غيرنا ما قول ما قولوا غير فوقنا منا خاين مغي مينستر أنا في كورجودا سامي يوم لا تير هم يتكلم غير لقنا دقات لو جلا هذا في سوم جاني غاني سي كغلا إن جاني جلا ون منا واحد تان جاني رويدا خاين رويدا kulo kam ga mi minister ne fi so jina ka en sama yuma la isaka malwa jamus ka en sitris ka en por vichidi ka met ka galma wur en jor lingol de vi tebesti en ruwe de fi minister na ka nam tris ka en malago ga en fusi da ka en limano ta fi so jina ka en imga wulian ga nam mala funi sina de go ka en in de vizina de gut ka en ka en فوق ما في نغنى في ما فاش ما كبرن ليه ما يما لا شيزين سهل غير نقول كان فوق نامنا ان غير سيت كان فوق نامنا قلت كودي ان في سي نامنا غير قال كورجوت كان فوق في اونيون اوروبيان واحد تن غاني كان لوبنا في في تو داخ في تو كان مي فوق ما سامولو سالا ريغولو ري فوق في نغدا في ورا دغ جاتان ري فوق يما الكونسي ايكونوميك نا كان سي في تو دف سي غفات كان نفرلا قمدا خاين غاين غاي فرنغول في جامن داني خاين سي ديرو بوين دير بورماي غاين سي سومسا ماي غولي فوق فوق هي فوق في نغاد فيزيغ و ني سامولا سوكلا فوق نام ني يوم لا كونسي ايكونوميك ايكونوميك تامني خاين سي كاغلا غدام تو سي لا واق لا ني في تيليرنا خاين غان فاينا ما وغا جان لاقني لا لهم توت لي غدام دان دان مو كاين غوم دي في كورجي دامي كافكاين ما كوت مولو غدان غان فاينا ما كارغيان تشاني وهن تان كاني كان كان انا في سمون نكايا كاني ولا فرنجي دالار سان سبان كاني كان كوبيتان كان ان فرال بورو كارغيا كاي تشام توني كاني كان روين كالسكو كالسكو يودي دو لوك مالينا كان غلو كام كان مي ما تشولي سو فول غادي كاي فوق نام ما يمال انسيت نغي فوق مي فينا رات ما تشولي سو غيلا وني في انا في سمونا غاين سما نام فول غات كاني مو انا دكتور علي مبودو بودومي كاين امي توريسكا غالما مساكورينا غيام توريسكا ني في نيسي سانغولو ساغالينا دين غوسا لا غينسي تشوغو لا ماسومنا نغوم غو كافكاين كاغلا نيسي اكاي لوك مالكي سينا لبوتيما كدا ما غاتي سينا ميغا كافكاين ام كاغلا نيسي كاين غاي تينا ام كاين او هين دان غين غو غالا في غانا في سومون نقايا خير سان سمانا ما مول هدينا في نغد فيا واخا ان ديريكتور مول مامول معنا في فوق ما فينا كتولي زوغ لا ولا في غانا في سمنا سما يما لا بارو ماكني غير ام كاليس رو يا كاليس كان قال ما قال ما غانا في نغد في تشاد كان بورو جدي كامت كان نامي سارلين ولا كان نغد بترم شويه دي كان ما يساقدن دو ان ستادي ما كان لي منام تشو سم نغام توريس كان قال ما كيام في نغد تشاد قال ما كان دي ما قال ما كيام في نغد تشاد كان ami turisa sarlop maka lina hlen ka tuk gize tagam ma tagam disu awa khayfa di wa khila bara fi nagata khayen khodi ge sundin da is kamat na la khay sun da da gen sa ge la un fi foko fi jaf lar yaw khayen ga jamen dani job ke mi gura fi jaf lar non ka fi khay fi tu de ngol de ka khay por fi dumasta por darot loni fo fi sira nu la khayen gal ma gon ba bidi khay sin ma jam de tami usu maze ma gon ban dani sin ka go bi ga talam tani كان جو بيجي من جفني في إغرو جفني شارونو قفي سقى جمين تاني زي ما تام جميننا قفي تو دمول دكا أبور في دماس رود دوني كان فنعت في فاتي دو يوم هدي كان ما ترزير قفوا في سيرة نولا كان سكيا بكو هني قوي دبو نا كان جو بيجي ميجي سقى هم ردونا كان كي أشوك بارس كوي مسجنا سقى هم ردون دوني قفي تو دمول دكا أبو نا كفوا في سيرة نولا كان فدون كون با بيدي كاسين ما يجام ليك تامي وسومزه جون ما قال ما كون بنا كي دبه كاين نجوبلو مي شوبو غابرييل كاين امي كاتو لونغو كار نول دفي سلوك نحتا لا جري كورا كاين تينا في ما غورماينا ما بازوينا كاين كان سي كاسي بيد كالما بونغورا غور في درسو كاين مي سولوم غاسون وا اول كاين سولوم كاين تي كالبان سو كاين لغدان كاين gorma na repum gain faidi fdon bongoron gaini a nul de fesu lukin ki glo he tengir da fi sakasi yordan non qafin mi famwa chope gabriel kam tolam go kam nul de fesu lukin go gabriel chope

شكرا ديكتور خرب دي تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديني زال وطني تشاديا مقصاصو دقيقه سيكارسلي الحمد لله مقصاصو دقيقه سيكارسلي نكتو اولي كخساقو روندون دي اوتني دي بكالكو باتيليني يعني كجاسكو كونيني وكل شيء عشان وقت بارن ان ناشي كبيتنوتني عشان يعني كبي جاسكو كويي كبي بات يعني نجارخيني وكل شيء وديبو أورو أور لاوخانن لازم كالك بيتني بيتنوتني عشان جاكو نمغال تعب تيد كاللاوخي دا كاللاوخناني دل يعني نكو أخو وقتشن أوتو تانو لازم يعني فكر آمن دي حسط ميل سنغنن ديت بورنغيني وختنن يعني كاركولو نغاسكا رونغن كبانو با لوقن دارا اورني با لوقن دارا اورني غارنن يعني تابا تابدي ان بيوي او كادر دي نفسو ناف موي بن افر اوري ها غروس دي ان نابينن تام دوبسيسو دوبسي موينن بينن رب كبداخ مون تشيجي يا خوانا هل كوخو فكر بو كبار سو كبار مي بو كجاس كو كوي بكري ماك بنتين افضل ولا كبيوي كوري كبيوي كوري غاركا ان تاكينغت ها نانغن مونان ن تري نابني نابن جركت كت كت كت كورس كولو تري اوتني كبان دارا مون دير ريسينتل باتن علي كل حال كور نجامينا كور تعبك نم نم نم نم يعني باتان يعني وقت دي دي كالك زري قد دوغو كز هياخ كوزني والدلا كز كز كوزن توكان علي دي كويغن دي عدر ني دو كب دار كورني من مل نخ بيخ غا توك جيتن مل سك يعني لازم بار سو بار موينن انكو كهاول قا كتار غر وادميني كتار سوغ وقت ني وقت غر كويغد سوغنن اهم حاجة تانو بار سو بار موي on bi darga kaw garni no ngin te kana faxe nokto finen dala kuyé alhamdullilah am chilinen ron dar kor uto lakin nanen gusso mu talab ko mu ngargande sonde azengenen lazim ka hawal qant godorne ka taran tawiya shab ganti ashan am chilinen khafaf ka mashakil de in ko dangade adernen kal kuyi oko grus gida grus in khale dog jidi وكريني كفاسات كني بنينن نغ اون اورغدا تانو متالب كوم روندغتي غارغني دي غارسون دي ميل بناك مات لياكو كتر توي دي نيغتي عشان كترن ام شيليني هو كخفف كن فساد دي شكرا جزيلا دغديترو اخرى دو تشاد دي راديو ديفيزيون ناسيونال تشادين تك تك تك تك تك تماخا ترون يارو سبتورو سيريو كارم سلي نف مشاين بار دبريو سيريو كارم شيني تزيري نف فيني كابين تكنيك محمود غسرا نغال استيديو تي ازال واتني تشاديا روند سي اومونسي عمر ادريس عمر ناني جامينا كم سلام كوسكولو ياسم جامينيك كاتك بندلا مونسارني كوركسيك لافيا لي سينغاي سينغي سارام تومان فايلر جوب يونيل نومنغار

0: أخبار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين عبد الرحيم محمد بهر وسانوي كويان كريو، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوعنا اليوم، أنا اليوم الصباح موضوعنا في برنامج حوار الساعة عن اليوم هو مراكز تعلم اللغات الأجنبية في تشاد رافعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وانفتاحهم على العالم. يعني الدورة اللي تقوم بي مراكز أنا تعليم اللغات الأجنبية، طبعا في تشاد اللغة الرسمية، لغتين رسميتين للدولة، اللغة العربية واللغة الفرنسية. إضافة إلى ذلك هناك لغات أجنبية مهمة في مجال سوق العمل، عشان ده في كثير من المراكز الشباب فتحوها في داخل العاصمة، تعلم الشباب اللغات المختلفة، اللغات العالمية في مختلف دول العالم تسمح لهم عشان يقدروا يخدموا بهذه اللغات سواء في داخل تشاد أو في خارج تشاد. عشان ده اليوم جمعنا عدد من رؤساء المراكز ومسؤولين المراكز وأيضا المدرسين بالمراكز معنا هنا في داخل الاستديو في مدة ساعة كاملة يكلمونا بالدور اللي هم قاعدين بقوموا بيا في مجال هنا تعليم بمختلف اللغات. أولا معنا سيد يونس حسن إدريس، مسؤول هنا مركز التوفيق لتعليم تعليم اللغة الإنجليزية. السلام عليكم سيد يونس.
2: وعليكم السلام.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو السيد استيفان بيرماجي، معلم اللغة الصينية بالمركز الثقافي والرياضي أميتا بها، معنا في داخل الاستديو. وأيضا السيد موسى عيسى، مدير مركز يرنا لتعليم اللغة الهندية. السلام عليكم السيد موسى.
3: وعليكم السلام.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو السيد عز الدين صالح محمد، معلم اللغة التركية بمركز المعارف وأيضا بمركز تعليم اللغة التركية بجامعة أنجمينة. السلام عليكم السيد عز الدين.
4: وعليكم السلام.
1: أيضا معنا السيد عثمان محمد آدم، معلم بمركز أليه لتعليم اللغة الألمانية وأيضا اللغات الآخرة. السلام عليكم سيد عثمان.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أيضا معنا بجانب سيد الخبير في مجال إدارة المؤسسات الدكتور علي يحيى بوجه. السلام عليكم سيد علي.
6: السلام ورحمة.
1: إذن في مدة هنا ساعة كاملة نتكلم في الدور اللي تقوم بي مراكز على تعليم اللغات الأجنبية في تشاد خاصة في العاصمة أنجمينة. في مدة هنا ساعة كاملة يكلمونا بالشيء اللي هم قاعدين بقوموا بي وأيضا الاستفادة الشباب التشادي قاعد بيستفيد من هذه المدارس أو المراكز التعلم مختلف اللغات. أولا نبدأ بسيد يونس حسن إدريس، مسؤول مركز التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية. صباح الخير سيد يونس.
2: صباح النور أستاذ.
1: طبعا أنتوا فتحتوا المركز القاعدين تعلموا فوق اللغة الإنجليزية، فتحتوا متى وشنو خلاكوا تفتحوا المركز؟
2: طبعا مشكور في هذا السؤال. اولا نجاوب على السؤال الاول.
1: نعم،
2: يعني الشيء اللي خلانا نفتح هذا المركز لانه كان نشوف الطلاب قاعدين، واللغه الانجليزيه هي اهم لغه وبقت يعني لغه منتشره في العالم.
1: نعم،
2: اولا في السوق وفي اي شيء، حتى في البورصه كله انت كنت تعرف اللغه الانجليزيه ساهدا مره واحد. والكلوب انا فتحناه في شهر 5 عام 2025.
1: نعم.
2: 25.
1: نعم
2: نعم.
1: وكيف اقبال هنا الطلاب او الناس اللي بيجوا بتعلموا فوقها؟
2: والله ما شاء الله الناس ده ما شاء الله قاعد بتعلموا اللغه الانجليزيه دي. قبل تعلم معادل وأول شيء أننا يعني فوكاليزية يعني في تعليمهم وفي أهمية التعليم، وطبعا آخر شيء يعني إننا بروجرام وفرماسيين تنصيف كل قاعدين نسولهم.
1: نعم شكرا سيد استيفان بيراماجي معلم هنا اللغة الصينية قد تدرس ناس شيء يعلموا كلام شينوا في سنتر حقوقو المركز الثقافي والرياضي أميتا بها مركز زفكيتو متى سنتر حقوقو ده وقاعدين تعلموا ناس زكي كيف
3: سنتر حقنا مرقان دي 2015 مرقان لين سايرو ناس دور يعلمو شنوا ما يقدروا يمشوا شين يعلمو يقول سير بلاس يعلمو
1: نعم
3: ويرجو فوق بور سيمس فوق شين في من راسا كتير شنوا دول عايش في المون ده ب كوميرس ب كونستركشن ابي ب بوندور كل شنوا ولا يavantage ناس يرجو فوق opportunity يقولون ماشين على يحلم
1: وانتو جين تعدين بس فكيتو السنتر ده وقاعد تعلمون ناس كلام شنوا انتو كلام شنوا ده علمتوه اللي جيتوين علمتوه عشان تعلمون ناس اخرين كله
3: okay. في بعدينك فونداتير اقنا مسيو ماكوفيز وبعدو في توكرا شنوا دول جو قاعد يعلمون ناس في انيفرستي مش اللان اخاري مش الفرنسي انجلي دول جوكو شنوا دول علمون وقبولون هم انكل علمون ناس اقنا علمون ناس داني ده افريكان دول جاجين بس علمون
1: نعم كيف الشنوا ده نانو من يشيف ده يعني كلامهم ده مم كتب حقهم ده كلام مثل دي سين كيو كلام ما كومبليكي بلين عشان نانو يعلمنا الفابي حقهم ده
3: دابو شنوا ده ما يندوم الفابي عن طنق تير مشي لهم عارين فرنسي اندي والا عاليف باتا سا هناك ده بيني يبي تري دي سين رمشي التري نانو كان يعلم ده يابر بتري دي باز مش اندينا دوز تري دي باز donc on a maîtrisé bichoura comprendre comme là même chez y active foga comment comprendre la tige fa inchallah mich dessin vous ou quand par base no base normal na le mot pin al yakdo mich le français alphabet ou son pin ou caractère hanze na le mot batre de base ou tabara tactif
1: hasa ki integri lena premier alphabet hagum misil 3 4 ki agri lena be kalam chinois
3: مش قريتها ما عندنا الفابي عن طاقة
1: تلميذ ايوة وطبودوا بمين
3: بيني يمشي عندنا مش الا با با ما فا د تنال ك ك ها تي تي سي تي تي ش تي تي سر دا يعلم سايدا نارم دا لفونوتيك يبرونسي فوقا لكن في تريرا مش عندنا لا شو خان ديان بينا
1: وانت الهسا قاعد تقري في السنتر تقري ناس كلام شنو هذا قدر تعلم كلام شنو هذا شعلا منك كم بيان دي تان
3: كم بيان كتير دافيت اي ما شاء الله التعليم على مش انت قورنتي لهم تقدر تسي دونك نارم نارم واي يقدر سي ديزان ما يقدر يقري واي ديجي سي ترامون يقدر حدزي
1: ان سويتا كم بيان دي تان
3: انا سويتا ديزان
1: ديزان دا بدأت من زيرو لحد خلاص ديزان دا متريزي كلام شنو هذا كن
3: بون ما متريزي لكن كان سي مش نقدر
1: وحس حاليا كده كيف
3: نيفو اجي والله
1: نيفو
3: اجي ده الحمد لله صافا
1: اي شنو هاي اللي جيت ده طوالي تقدر تهجمه
3: كان حرمهم مش كان دور يمشوا نارم يدور انتربريت رابيدومون جار مش شنو جا ويدور سي بيا هما بزنس قبل ديريكت ده نادونا كان مشو نعاودهم نتراجعوا لهم
1: سامع شكرا جزيلا خلاص من كلام شنوا من مركزنا التعليم انا الكلام شنوا استيفان بيراماجي في المركز الثقافي والرياضي نمشي لمركز يارانا لتعليم اللغه الهنديه البعلم الناس كلام هندو سيد موسى عيسى احجي لنا مركز يارانا فكيتو متى وقاعدين تقروا الناس كيف
4: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مركز يارانا فكينا من 2006 والحمد لله جينا 2008 لقينا بورس الناس ده فعلا بيجونا في تعليم اللغه الهنديه ده عندنا
1: شنو خلاك وفكيتوا
4: بون شيء اللي خلانا خلي فكينا ده شهطنا يعني محبين كثير التشاهدين ده بيحبوا يعني اللغه الهنديه ده وبيحبوا افلام الهنديه وسبب الكبير خلانا ده التشاد ده هي الدوله ده هابا واللغه الاجانب كثير قاعدين بيجوا في التشاد وكذلك الهنود والهنود هم يعني عندهم شركات كتار في العالم وكذلك عندهم يعني تعليم زي الفورماتيك ولا هنا المديسين ده قوي شفنا كده قلنا خلينا نساعدوا يعني أبناءنا بلدنا تشاد وخلي يعني تشادين ما نطقبوا في كل شيء اللي يخص الهند. خلاص علمنا اللغة الهندية ده لبساعد الشباب التشادين في التجارة وفي الدراسة وكذلك في التعليم وفي كل الأعمال أخرى.
1: أنتم اللي هناك علمتوا كيف؟ هل علمتوا ولا بديتوا ولا قبل ما بديتوا المركز قبل علمتوا؟
4: طيب شكرا بارك الله في قبل نفتح المركز ده علمنا في السينما في الأفلام لجينا الكلمات وبعد شفنا ما كافي خلاص فتانا المركز لجينا حروف الإيجابية هم كل عندهم هندي ورنمالا سوار كورفيانجن بعد علمنا الكتابة وخلاص سينا تدريس وربطنا يعني المركز يعني أنا ما كان دي الهندي سستان في الهند في أقرة خلاص كل سنة ده نفرين ثلاثة يمشي يدرس هناك اللغة الهندية ويقدم سيرتيفيكا والدبلوم أو النيفو ليسانس ويجي فوق.
1: نعم شكرا إن شاء الله نقبل في بعض التفاصيل عشان نسألوك. معنا أيضا السيد عز الدين صالح محمد ده معلم عن اللغة التركية في مركز المعارف وأيضا في مركز تعليم اللغة التركية في جامعة أنجمين. السلام عليكم سيد زيدي.
6: وعليكم السلام.
1: طبعا كلمنا في بداياتك مع تعلم اللغة التركية علمتها وين وكيف؟
6: أهلا فيك دكتور، شكرا على استضافتك لنا في هذا البرنامج. وقصتي تبدأ من تركيا، مشيت تركيا ودرست فيها 4 سنين للجامعة وبعدها عملت لمدة 2 سنين في مناطق مختلفة في تركيا والحمد لله قدرنا نتقن اللغة التركية. وبعد ما جينا تشاد هنا طوالي قدمنا وسوينا مقابلة والحمد لله اجتزنا اللغة في تركيا وفي تشاد أيضا. ومن قبل أن أتي إلى تشاد من هنا كنت مع علاقة في تركيا.
1: نعم
6: من تركيا هناك قالوا لنا إذا ذهبت إلى تشاد هناك يوجد شركات وتوجد مدارس تركية تستطيع العمل فيها.
1: نعم
6: وهكذا بدأت قصتي بدأت من تركيا.
1: إذن وبعد ما جيت هنا كيف أنشأت المركز ولا المركز لقيت أنت موجود وبعد ده اشتغل فيه؟
6: لقيت موجود المركز أسس عام 2017.
1: نعم
6: من 2017 كانت مدرسة واحدة مدرسة تشادو ترك.
1: نعم
6: وبعدها تغير الاسم إلى مدرسة معارف. نعم. معارف التركية ويوجد قسمان، قسم البنين وقسم البنات وقسم تعليم اللغة أيضا مركز تعليم اللغة يتواجد داخل مدرسة معارف قسم الأولاد.
1: نعم
6: ويوجد أيضا مركز في جامعة أنجمينة لتعليم اللغة التركية وفي السنين القادمة إن شاء الله في جامعة الملك فيصل وفي الجامعات الأخرى أيضا لأن يوجد طلب على ورغبة في تعلم اللغة التركية في الجامعات الأخرى.
1: نعم شكرا جزيلا. معنا أيضا السيد عثمان محمد آدم ده معلم في مركز أليه لتعليم اللغة الألمانية وهو أيضا معنا في داخل الاستديو وإن إدى اللغات تعلمها لكن قبل ده كلمنا في تعليم اللغة الألمانية في المركز معلومات عن المركز أليه وبعد ده اللغة الألمانية كيف تعليمها ماشي.
7: أوكي شكرا جزيلا. نعم. على استضافتكم لنا. مركز آليا هو موجود في مرجان دفق بالقرب من جامعة وداي. هذا المركز أعتقد أنشئ منذ 8 سنوات.
1: نعم.
7: حاليا توجد عدة لغات في هذا المركز يعني مثل اللغة الألمانية الفرنسية الإنجليزية العربية الروسية نعم حتى اللغة الثانية حتى اللغة التركية.
1: نعم.
7: فبخصوص اللغة الألمانية يعني هي لغة جديدة بالمناسبة حتى في هذا المركز هي لغة جديدة يعني اللغات الأخرى كانت تدرس منذ زمن طويل مع اللغة الألمانية هي لغة جديدة في هذا المركز في هذا الوقت. فأنا حاليا أشتغل هناك أستاذ لغة ألمانية أحيانا أنا أدرس بعض اللغات يعني حتى أنا أدرس اللغة الفرنسية للناطقين باللغة العربية وأنا أدرس اللغة العربية للناطقين باللغة الفرنسية أيضا.
1: نعم.
7: اللغة الروسية ولغات تانية.
1: وكيف إقبال الناس في تعلم اللغة الألمانية؟ هل في ناس كده دايرين تعلموا اللغة الألمانية التحقوا؟
7: نعم بالمناسبة في عدة أشخاص يعني يأتوا خاصة شباب.
1: نعم.
7: يأتون يتعلموا اللغة الألمانية ومعظم الناس الذين يتعلمون اللغة الألمانية يريدون يذهبوا إلى ألمانيا معظمهم. فكان لدي بعض الطلاب يعني بنات يعني يريدنا يسحبنا إلى ألمانيا ويدرسنا هناك، وطلاب أيضا يأتون ويريدون يدرسوا الطب، خاصة الطب، مجال الطب، كثير من الناس يريدون أن يسحبوا ويتخصصوا في ألمانيا. نعم
1: شكرا، إن شاء الله نعود فيما بعد. دكتور علي يحيى غجة، زي ما تابعت الشباب وفي إقبال من قبل المجتمع التشادي لتعلم مختلف اللغات في العالم، وده دعت الضرورة يعني اقتصاديا كخبير في إدارة المؤسسات، شايف كيف مردود تعليم اللغات العالمية بالذات على الشباب وعلى فتح آفاق لسوق العمل.
8: تحية لك عزيزنا دكتور عبد الصادق، وتحية للشباب المعانا في هذا الاستديو. حقيقة أنا أقول الأمة التشادية بخير، طالما فيه وجوه بهذا الكم وبهذا النوع ويتقنون أكثر من لغة، هذا البلد بخير. فإذا الشيء المعروف في العصر الحالي الآلي نعيش بقى القرن 21 بنتين مسيكل، الشيء الأساسي والشيء المهم جدا أن الإنسان يتقن اللغات. فمعرفتك للغات هذا يعني أنك معرفتك للعالم الآخر. فأهمية اللغات شيء أساسي وجميل وشيء موضوعي، وفرضته العولمة الحديثة في العصر الآن الناس كنا نعيش فيه.
1: نعم.
8: إذا لا يمكن لأي مجتمع في العالم في الوقت الراهن أن ينهض أو يتقدم أو يزدهر أو ينمو أو يتطور أو يصنع ما لم يوجد هناك معرفة لعدة لغات. إذا معرفة اللغة الواحدة أفعى عنها الزمان، يعني زي ما يقولوا قبل من القرن العشرين يقولوا أمي القرن العشرين هو الذي يتحدث لغة واحدة، أمي وليس جاهل. بينما نحن في القرن الحادي والعشرين معرفتك للغات هذا شيء أساسي وجميل في كل ميادين الحياة. عشان كده الكتاب يذكروا مسألة حاجة اسمها تعلم اللغات، قالوا لا دافع عنه الزمان، على ما يسمى ديناميكية اللغات.
1: كيف يعني؟
8: معناه تتقن أكثر من لغة. في المدرسة اللي أنت بتدرس فيها من المرحلة الابتدائية للثانوي ينبغي أن تتقن على الأقل لغتين إضافة إلى اللغة الأساسية في المدرسة. فأنت تخرج من المدرسة الثانوية تنتقل للجامعة، فبتدرس بلغة أخرى مختلفة عن لغتك الأساسية التي درست فيها في الثانوي. فمثلا نحن هنا في جاتس نتحدث لغتين العربية والفرنسية، هذا بنص الدستور. إلى يومنا هذا توجد مدارس عربية وتوجد مدارس فرنسية، توجد كليات عربية وتوجد كليات فرنسية. إذن هذه الحاجات ما كانت تساعد على النهضة ولا تساعد على التطور. فأنت ممكن أنت درست ونلت الشهادة الثانوية بالعربي تدخل كلية بالفرنسي، يعني تدرس طب، تدرس جغرافيا، تاريخ، لكن باللغة الفرنسية. يعني حتى دول الجوار، حتى تنتقل للكاميرون هنا تجد في الثانوية ثلاث لغات، الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. إذن مسألة تعليم اللغات هذه ضرورة فرضت عليها الزمن. زد على ذلك مسألة تعليم اللغة هو أصلا هذا هدف استراتيجي، يعني كل ما تتقن اللغات معنا يعني عندك نقطة استراتيجية لترسل عدد من العمال أو من الخريجين الموجودين عندك في المجتمع، تنقلهم إلى العالم الآخر عشان يجيبوا لك عملة صعبة. يعني ممكن الآن الوظائف الموجودة على مستوى البلد ما كانت كافية، فنحن بحاجة إلى وظائف أخرى لكن في دول أخرى مختلفة، فننقل الخريجين إلى دول أخرى عشان يجلبوا لنا عملة صعبة ومعارف جديدة وأيضا ابتكارات جديدة والتعلم من الآخرين.
1: نعم.
8: على ذلك مسألة تعليم اللغات تعني أنك تنفتح للعالم.
1: نعم.
8: بدل من تكون في قوقعة أنت تكون منغلق، تنفتح إلى.
1: نعم. العالم. شكرا جزيلا دكتور علي يحيى غجة. نذكر المستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك ويوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مراكز تعليم اللغات الأجنبية في تشاد، هي تساهم رافعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وانفتاحهم على العالم، يعني تساعد الشباب عشان يلقوا عمل بسرعة وأيضا ينفتحوا في العالم الآخر. عشان ده عندنا عدد من الضيوف فشباب أسسوا مراكز بعلموا مختلف اللغات. معنا يونس حسن إدريس مسؤول مركز التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية، وأيضا السيد ستيفان بيراماجي معلم عن اللغة الصينية كلام شينوا في المركز الثقافي والرياضي أميتا بها، وأيضا السيد موسى عيسى مدير مركز يارانا لتعليم اللغة الهندية، وعز الدين صالح محمد معلم اللغة التركية بمركز المعارف، وأيضا عثمان محمد آدم معلم بمركز عليا لتعليم اللغة الألمانية، ومعنا أيضا الخبير في إدارة المؤسسات الدكتور علي يحيى جوجة. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا بإمكانكم تشاركوا مباشرة في البرنامج وتوجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو عبر رقم الهاتف 61 53 50 20 61 53 50 20 93 53 90 94 94 09 94 09 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 كان مركز التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية. زي ما كلمتنا أنتوا قاعدين تقروا، هل في المركز ده الناس كبار كله بقروا ولا يالا المدارس اللي هناك، وكيف دراساتكم عندكم كم فصول وكيف التدريس يتم؟
2: طبعا مشكور كمان هذا السؤال. الناس كبار كله إننا قاعدين يقولوا معنا حتى أولاد صغار، وإني تقريبا زي من أربع فصول، ومرات كان إننا أكتيفيتي رجع نلمو فصول لواحد ونصوفه أكتيفيتي يعني مشي الكور براتيك ونمتع تيوري كل واحد.
1: وحاليا مثلا كونه تمشوا مركز لابد بيحتاج لاحتياجات وأمور، كيف تكاليف التسيير هنا المركز كيف؟
2: نعم أي شيء يقول ليه تكاليف، لكن كل شيء دلو صبر كوا تنكو بشيء أننا بدينا والتكاليف كل شيء أننا كانوا شلو صبر نسوه. وكان في مشكلة كله نوجه المشكلة للعالم كله جميعا ونلمه ونفتشوا للسوليسيون حاضر بس.
1: نعم سيد استيفان برماجي، انت قاعد تقري الناس كلام شنوا، وفي ناس البجو بقروا ده، اسكي ناس كي قدروا يعني قروا كلام شنوا ده علموا لهدي يقدروا يهجوا ولقيوا امبلوا بسبب انا علموا كلام شنوا.
3: ايوه انا كلو فري انا كلوب ده انا سنتر امرغو ديبي 2015 عندنا يامد ده كلو دو بيرسون كامبولو يقدروا حجوا ويمشوا حد يحروا ما شنو هذا خلاص
1: في تشاد ولا برا؟
3: في تشاد في ام توكوين سانتر دومبوسكو
1: يا خدوم شنو مثل
3: شنو تراجكتور يم مشي شنو هذا قال جو دورنا ما يقدروا يجوا فرنسي عرب ولا انجلي هما يترجموا لهم بشنو فرنسي شنو.
1: نعم طبعا ننتقل لسيد موسى عيسى مدير مركز يارانا لتعليم اللغة الهندية. طبعا مركز يارانا تعلم اللغة الهندية، وزي اندو زي ما قبل بدد لنا يعني بعد ما الناس تعلموا كيف اللغة الهندية بتيم كيف
4: اللغة الهندية ده الناس نعلموا من البداية، وبعد ما يعرفوا الحروف ده طوالته إن شاء الله نرسلوا عندنا بورس ندوم في الهند يمشي يدرسوا، وبعد ذلك ندوم الاتستاسيون.
1: الحروف الهندية كأجري لنا تنين ثلاثة كان اسمه
4: الحروف الهندية زي ما حس الأخ يتذكر ده الاندينا يعني بيانجان وسوارك زي اندوم كونسوم موبايل لكن ما اندوم هنام وبي هنام وسيدة زي النطق اللي حس اندينا عربي فرنسي انجليزي ده بس لكن الكتابة تختلف مش اللي حسين دينا الصوار ده مش اللي كله يعني كونسوم عند 13 عند A, E, دونك هو ده كله يمشي زي لكن الكتابة بيختلف عندنا A ده A صغير A كبير معناته دبل A E عندنا E صغير E كبير A كله نفس عشان يعلمك كيف تنطق زي ده الفيانجان ده كمان هو زي اسمه كا غا سا ما يعني حروف لي تنطق بس مش لما حروف جايه زي اسمه مكون الف با تا سا جيم ها قا ده في اللغه الهنديه ده ما في.
1: نعم
4: اما هم عندكم كونسوم فايل.
1: نعم انا اذكر المستمعين الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. موضوعنا اليوم قاعدين نهجوا في اللغات الخارجية الأجنبية اللي قاعدين بدرسوها في تشاد. شباب كتير يعني فتحوا مراكز عندنا هنا في اللغة الإنجليزية، اللغة الصينية، اللغة الهندية، اللغة التركية، اللغة الألمانية، ديال كلهم معانا هنا في داخل الاستديو اللي قاعدين بدرسوا في المراكز دي. وكيف الفرص اللي تفتح للشباب عشان يلقوا أعمال وفرصهم تزيد في مجالها للعمل. قبل ما نمشي للمكلف بالمركز اللغة التركية نشير المستمع آدم محمد من ديجيل. يتفضل.
9: نعم.
1: أيوة يتفضل.
9: نقول ما شاء الله نشكركم في برنامج كده.
1: نعم.
9: برنامج جميل والبرنامج المستقبلي.
1: نعم.
9: وأي لغة كيو حوان ما في. نشكر جميع اللقادة لسه قاعدين ما شاء الله من التركي والشين وكل شيء. وخاصة اللغة الهندية هي أنا أيضا من ضمن اللغة الهندية لأن أكون عضو من الجماعة.
1: نعم.
9: وقبل ما نتعلم اللغة الهندية يقول لنا والله اللغة دي لغة أنا باندي لغة أنا كذا كذا، لا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من علم اللغة قومنا من مكروه.
1: نعم.
9: ومن اليوم من الأيام ده إن شاء الله تستفيد منها. أتى أباتوار أنا مجرزة.
1: نعم.
9: تقول أنا مشيب مترجم من دي سنة كاملة قايم مترجم.
1: نعم.
9: الإفادة ولا ما إفادة؟
1: إفادة. كما بتعرف اللغة الهندية كان ماشي علوك.
9: الله يرضى عليك.
1: نعم.
9: وبعد من أنين انتهينا للشنوا جو وشالوا الناس أنا شنوا كل شالهم ودهم كل إفادة للدولة ولا ما إفادة للدولة؟
1: إفادة.
9: عشان ده أي نادم خلي لغة ما يهاجرها، كان الألمانية كان التركية، يعني نشكرهم جميل جدا الكلام، يعني ده برنامج مفيد جدا يعني.
1: نعم.
9: وأي نادم خليه يتعلم اللغة، أي لغة علمها بس هوانا ما فيه.
1: وحس حاليا كن قلنا لك قول أي نانو مخليه يتعلم لغة يستفيد من اللغة بكلام الهندي، ممكن تقول لنا كيف؟
9: هر آدميكو هر بيكتيكو باشا سكنا چاہیے.
1: اوكي. بہت بہت شکریہ. شكرا. شكرا جزيلا آدم محمد من ديجين على مشاركتك مباشرة معنا. ونذكر المستمعين الآخرين أيضا أننا اليوم موضوعنا قاعدين نتكلموا في اللغات الأجنبية اللي قاعدين بدرسوها هنا في تشاد، وأيضا الناس بيستفيدوا منا، وبعض الشباب بسبب تعلم اللغات تفتح لهم فرص هنا تعليم، تفتح لهم فرص هنا عمل وكذا، وأيضا فرص ثقافية يطلعوا يشوفوا العالم الآخر أيضا كيف، ويفيدوا البلد ويفيدوا أنفسهم. عشان ده معانا هنا في داخل الاستوديو عدد من الشباب القاعدين عندهم مراكز لتعليم على اللغة الإنجليزية. مركز التوفيق معانا يونس حسن إدريس، إصفان برماجي عن اللغة الصينية كلام شنوا، وأيضا السيد موسى عيسى عن اللغة الهندية مدير هنا مركز يارانا، وأيضا عز الدين صالح محمد ده معلم عن اللغة التركية بمركز المعارف، وعثمان محمد آدم ده معلم بمركز عالية لتعليم اللغة الألمانية، ومعنا أيضا الخبير في إدارة المؤسسات الدكتور علي يحيى قجة. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا دايرين تشاركوا توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو اتصلوا في نمرة التليفون 61 53 53 20، سوزان 51 53 20 أو 94 94 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 معلم اللغة التركية بمركز المعارف. يعني كلمناك كيف الناس بيلتحقوا بالمركز عشان يعلموا اللغة التركية في المركز وأيضا في هناك في المحل المفتوح في جامعة أنجمينة.
6: سؤال جميل.
1: نعم.
6: طبعا المركز متواجد داخل المدرسة.
1: نعم.
6: وفي كل سنة في شهر 9 يبدأ التسجيل، والتسجيل مجاني بشكل كامل إلى شهر 6
1: في المعارف.
6: في المعارف بشكل مجاني، التعليم بشكل مجاني.
1: من شهر كم؟
6: من شهر 9 يبدأ التسجيل. والتدريس يبدأ من شهر 10.
1: نعم.
6: ويستمر إلى الشهر 6 اللي هو الشهر الحالي. وفي نهاية الدورة يكون عندنا امتحان للغة التركية.
10: نعم.
6: وطبعا اللي يقدر يجتاز الامتحان بدرجات عالية يحصل فرصة للذهاب إلى تركيا بمنحة كاملة.
10: نعم.
6: منحة كاملة شاملة تذاكر الطيران وشاملة السكن وكل التكاليف.
10: نعم.
6: وهذه طبعا من مدعومة من الحكومة التركية.
10: نعم. نشيل مستمع بعد أن نرجع نواصل. نعم. معانا المستمع تشيلو موسى من أنجاري.
11: السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله.
11: الحمد لله الله يبارك
10: بخير ما شاء الله الحمد لله.
11: بدي نتكلم في البرنامج كده.
10: نعم.
11: في اللقاءات.
10: نعم.
11: ما شاء الله يعني كل لقاء هي نهى هوان يعني لازم إنسان يتعلم اللقاءات.
10: نعم.
11: عندكم هنا إنجليزي شنوا هندي إيطاليا تركيا ما شاء الله في بلدنا بس. أنا بدي نتكلم خاصة اللغة الهندية.
10: نعم.
11: أنا بحب اللغة الهندية جدا. بشوف الأفلام السينما وكذا حبينا كثير وكل شيء وأول مرة نسمع يعني يتعلموا هنا في التشات عندهم التعليم. نعم. هنا. بس حابة نتعرف عليهم وكل شيء يعني.
10: أنت تعلمتي كلمتين ثلاثة كده باللغة الهندية؟
11: طبعا
10: ميسي شنو ميسي
11: يعني زي السلام تعال
10: لا حجدينا بكلام من اللغة الهندية
11: تمام نمشكار نمستي كل واحد
10: نعم
11: أكان عن جاهة
10: نعم
11: تلي جاو أجاو
10: شكرا شكرا تشلو موسى من أنجاري على مشاركتك في البرنامج. معنا المستمع موسى اتفضل. نعم اتفضل موسى.
12: يا جبريل معك.
10: يحيى جبريل من وين؟
12: من أم سما.
10: أيوة نعم اتفضل.
12: بارك الله فيكم.
10: بخير ما شاء الله.
12: شكرا كثير.
10: نعم.
12: وعلم لغة يا أخوان كمالي. أي لغة أنا علمتك لغة يا أخوان كمالي. ونعرف أن أني أعلم ده اللي أعلمه. وبليز دلانا ده لغة الهندية. ما شاء الله الناس دماء بسو.
10: نعم هاي كان نسمع. نعم.
12: ما شاء الله أنا ما أعلم ما لكن بكان مجانا من جيتان ترنام.
10: نعم.
12: ما قلت رناك جاي جود مكرة سوء. وربنا يسايم.
10: نعم.
12: من بعد هذا فين جاي كان يوم يقول لي.
10: نعم.
12: ونشكر هنا جل ما هنا جل بيجا أدم يدري. والدكتور كل شكر كثير.
10: نعم.
12: وأنا كده نجرم إن شاء الله حلي وسبونا بكان الله جاي وما نبروها نام ونجرم إن شاء الله بارك الله.
10: نعم. شكرا يحيى جبرين على مشاركتك معنا. نعم سيد عز الدين واصل عز الدين أيوة

0: يعني حقكم المركز ده كله التدريس مجاني؟
1: التدريس مجاني طبعا.
0: الإنسان يلتحق يسجل وبعد يلتزم ويواصل.
1: يلتزم ويواصل. نعم. الشيء الوحيد الذي نريده الاستمرارية، لأن تعليم اللغة يحتاج إلى وقت.
0: نعم.
1: هكذا.
0: الإنسان ما يتغيب.
1: الإنسان ما يتغيب.
0: يلتزم.
1: ملتزم.
0: التسجيل يبدأ من شهر كم؟
1: من الشهر 9.
0: شهر 9 وينتهي شهري.
1: شهر 10 ينتهي وتبدأ الدراسة.
0: نعم. نعم. معنا المستمع عبد الرحمن صالح، تفضل. عبد الرحمن صالح تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ما شاء الله نشكره كثير في البروغرام.
0: نعم.
2: ونشكر اللغات كلها.
0: نعم.
2: وأي لغة ده ما حوان. وبالنسبة لي أنا ده أنا نحب اللغة الهندية.
0: نعم.
2: وما شاء الله سدار يعني نمر أنا المدير. نعم. الهندية.
0: نعم.
2: ودار البكانم قايفين. ومشي الله دار منكم ونشكركم كثير.
0: نعم. شكرا. شكرا جزيلا عبد الرحمن على مشاركتك. نعم. معنا في البرنامج إن شاء الله في نهاية الحلقة. طبعا معنا أيضا في داخل الاستديو السيد عثمان محمد آدم، معلم بمركز علي لتعليم اللغة الألمانية. وقبل أن نذكر المستمعين، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما شات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلمه في مراكز تعليم اللغات الأجنبية في شات، ودورة التدري فوق الشباب عشان يلتحقوا بسوق العمل، يلقوا خدمة بأسرع وقت، وأيضا يتواصلوا مع العالم الآخر. يعني مراكز تعليم اللغة الأجنبية اللغات الأجنبية في شات رافعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وانفتاحهم على العالم. معانا ضيوفنا في داخل الاستوديو كل من السيد يونس حسن إدريس، مسؤول مركز التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية، استيفان بيرماجي، معلم اللغة الصينية بمركز الثقافي والرياضي أميتابها، وأيضا موسى عيسى، مدير مركز يارانا لتعليم اللغة الهندية، وعز الدين صالح محمد، معلم اللغة التركية بمركز المعارف، وأيضا سيد عثمان محمد آدم، معلم بمركز علي لتعليم اللغة الألمانية، وأيضا الدكتور علي يحيى جوجة، خبير في إدارة المؤسسات، معنا في داخل الاستوديو. انتوا المستمعين القاعدين تسمعون ايضا بامكانكم المشاركه مباشره في البرنامج عبر رقم الهاتف 61 63 53 20 او 94 94 09 53 94 94 09 53. كدربين كتورس كدربين كتورس زيرو نف سين كنتروا. معنا المستمع تاج الدين ادريس، تفضل تاج الدين. تاج الدين إدريس. طبعا نتجه للسيد عثمان محمد آدم، معلم بمركز أليه لتعليم اللغة الألمانية. زي ما ذكر لنا اللغة زعلنا الناس. نعم تاج الدين تفضل. تاج الدين المستمع تاج الدين. طبعا عثمان عليكم السلام.
3: الحمد لله. بشير موسى ياسين من عبدسي.
0: نعم الاسم.
3: الاسم بشير موسى ياسين من عبدسي.
0: بشير موسى ياسين من عبدسي تفضل.
3: انا سؤالي ده اذا كان المركز بزول يتعلم.
0: نعم.
3: ويتخرج.
0: نعم.
3: كيف العلوم الزيتي ما زول كان يتعلم ده اللي بدور يمارسها ويحكي منها راس الباو هيني معدومة ما فيها ذاك كيف محب بنساول ما بنساول هل يمكن شيء بخلي للنادم بتواصل فوق بتعلم.
0: نعم.
3: ما بنسى اللغة ده.
0: نعم.
3: ده سؤال.
0: شكرا جزيلا. طبعا ان شاء الله فيما بعد يرد عليك. لكن سيد عثمان محمد آدم معلم اللغة الألمانية، زي ما ذكرت لنا اللغة الألمانية طبعا من ضمن اللغات الحية، وأيضا تواجدها في شات ما بكسرة، أكثر ناس اللي بيتعلموا زي الناس المسافروا هناك زي ما قلت.
4: نعم. يعني

0: كيف انتوا قاعدين تدرسوا الناس وعلى الاقبال هنا الناس كيف، وهل في ناس كده يتعلموا اللغة الألمانية وقاعدين هنا في تشاد وواصلوا عملهم؟
1: نعم، يعني مسألة العمل هنا في تشاد باللغة الألمانية هي مسألة صعبة شوية، لأن ألمانيا الفرص مع ألمانيا محدودة جدا.
0: نعم
1: يعني ألمانيا لا تعد من شركاء تشاد الاقتصاديين أو التجاريين الكبار، يعني مثل الصين عندها شركات موجودة بكثرة هنا. إما توجد هناك يعني منظمات يعني إنسانية ألمانية موجودة هنا. أعتقد إذا شخص يعني متخصص في مجال القانون أو في مجال السياسة أو في مجال العلاقات الدولية ويتكلم ألماني يستطيع أن يستفيد، يعني يستطيع يجد فرص في هذه المنظمات الإنسانية. ما
0: نعم
1: نعم
0: طبعا انت شاب هنا في تشاد وعلى ما اعتقد عندك عدة لغات، بل اللغة قبل ده نشيل المستمع زينب ادريس. ايوه اتفضلي زينب ادريس. زينب ادريس اتفضلي.
2: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حضرتكم؟ عافية.
0: بخير ما شاء الله.
2: اول ما اول نشكركم.
0: نعم
2: في ميزة انيسي انا اخذ جباني ما شاء الله لغة هوانكي معفي.
0: نعم
2: لغة ده كان علمت لي من الايام ده ان شاء الله ينفق.
0: نعم
2: وانا خاصة ده اللغة الهندية ده عجباني، وانا ما عندي خبر كده الناس قاعدين في يمينة ويعلموا ده اول مرة سميته.
0: نعم
2: نهيب هندي ولوخي ساعدني يشوف أفلام ما شاء الله، ودرسني دول نيرانسينيكي في سنتري عرانا 600 رسوين، وأنا ذاك ندور نمشي نعلم اللغة الهندية.
0: نعم شكرا زينب ادريس على مشاركتك في البرنامج. طبعا نسيت عثمان محمد ادم، طبعا انت شاب وعندك عده لغات اتعلمتها، ممكن تكلمنا في تجربتك في تعلم اللغات وعندك كم لغه حاليا؟
1: نعم يعني هي قصه طويله، هي قصه طويله جدا.
0: نعم
1: يعني عندما كنت في الثانوي في تلك الفتره عام 2019 كنت في الثانوي في ام التيمان. في تلك الفتره كان هناك استاذ لغه انجليزيه، أستاذ واحد فقط لغة إنجليزية.
0: نعم.
1: وفجأة هذا الأستاذ وجد فرصة عمل في زاكوما، بركة ناسيونال دي زاكوما.
0: نعم.
1: يعني يوجد هناك برنامج في كل المدارس لكن لا يوجد أستاذ. فأنا جاتني الفكرة، فلماذا لا نتعلم حاليا يعني أونلاين، لماذا لا نتعلم حاجة أونلاين ونساعد بعض الشباب هنا. فأنا بدأت اللغة في تلك الفترة، لم يكن عندي هاتف ذكي لكن صديقي كان يمتلك هاتف ذكي.
0: نعم.
1: فكنت دائما أستعير.
0: ده سنة كم؟
1: 2019.
0: نعم.
1: فكنت أستعير هذا الهاتف من صديقي وأحمل فيديو واحد، أذهب وأسأل أمي تعطيني يعني 20 ريال، يعني نشتري كريدي ونعمل إينري ليميتي، فقط نحمل فيديو واحد بعد ذلك نرجع له الهاتف. أنا نلخص كل هذا الفيديو في الكراس ونرجع له الهاتف. عندما أقرأ، عندما يعني أستوعب كل هذا الدرس، غدا نذهب إليه ونأخذ الجوال مرة ثانية ونأخذ درس ثاني. يعني وصلت لمدة 4 أشهر، فأنا أوتوماتيكيا بدأت أتكلم القليل من اللغة الإنجليزية. فهناك المدارس يعني يسألون هل يوجد هناك أستاذ لغة إنجليزية، هل يوجد أستاذ لغة إنجليزية. فالشباب ذهبوا إلى المدرسة وأخبروهم بأن هناك لدينا صديق يلعب معنا كرة يتكلم اللغة الإنجليزية. فقالوا نادوه. عندما ذهبت، عندما رأني المدير بدأ يضحك، يعني هل أنت أستاذ اللغة الإنجليزية؟ أنا قلت نعم. فأنت أين تعلمت اللغة الإنجليزية؟ قلت أونلاين. ما أستاذك؟ قلت الهاتف هو أستاذي. يعني في البداية يعني ما كانوا يؤمنوا بتعلم اللغة الإنجليزية بهذا الشكل. فالمدير ذاته كان يتحدث القليل من اللغة الإنجليزية، فبدأ يتكلم معي، فأنا تكلمت معه من دون أي تردد. فتفاجأ كثيرا، فقال أنت أين شهاداتك يعني في أي جامعة؟ أنا قلت أنا حتى لا زال يعني تلميذ في الثانوي. نعم. فقال دعني يعني أتكلم مع بعض الأساتذة ونرى يعني هل ممكن تكون أستاذ أم كذا. فبعد 3 أيام ناداني هذا المدير وقال لي يعني ممكن تأتي وتساعد الطلاب هنا. يعني في الصباح أنا نذهب إلى الثانوية، وفي المساء يعني نعطي يعني ندرس بعض الناس يعني في الثانوي.
0: يا سلام. شوف نشيل المستمع صلاح الدين من بردبودو تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أنقص الصوت شوية. نعم صلاح الدين.
3: نشكركم ونشكر المهندس الرباني معكم.
0: نعم.
3: ونشكر الضيوف الحاليين في الاستديو.
0: نعم.
3: والله هو اللغات الخاصة التراثوم ده كلها مفيدة في بلدنا ده، وعلينا ده ما عندنا ذاته.
0: نعم.
3: نقدر نستفيد منها ونواصل معهم بعدين يورونا محل التسجيل ويبدونا الأثر تمام بالكامل. أشكركم لهذا البرنامج.
0: نعم شكرا جزيلا صلاح الدين على مشاركتك في البرنامج ده. هذا قصتك في اللغة الإنجليزية أيوة. اللغات الآخرة
1: في اللغات الثانية أيضا يعني أنا من البداية يعني أنا كنت يعني حلمي كان أشتغل في الأمم المتحدة فأنا قلت إذا تريد أن تشتغل في الأمم المتحدة فما هي اللغات الموجودة هناك؟ طبعا موجودة اللغة العربية الفرنسية الإنجليزية الإسبانية الروسية والصينية فأنا قلت علي أتعلم كل هذه اللغات الرسمية يعني عندما أذهب في الأمم المتحدة أنا لا أخذ مترجم يعني سماعات مترجم فأتكلم معي كل شخص فبدأت أتعلم هذه اللغات يعني واحدة تلو الآخرة فحاليا أنا أتكلم اللغات الرسمية في الأمم المتحدة
0: مثل اللغات كذا
1: نعم فرنسي نعم هذه اللغة
0: فرنسي
1: أتكلم الفرنسية أتكلم الإسبانية
0: نعم
1: نعم أتكلم الروسية أتكلم الصينية العربية يعني أنا حتى طالب يعني كثير من الناس يعتقدون أنا أدرس اللينغويستيك أدرس اللغة اللغويات يعني
0: نعم
1: لا أنا أدرس علاقات دولية في جامعة الملك فيصل
0: نعم
1: نعم
0: حاليا
1: حاليا
0: وحاليا نعم. ملم بعدة لغات دولية
1: نعم
0: نعم يا سلام شكرا نشيل المستمع راسو غاغي تفضل راسو عليكم السلام ورحمة الله
4: كيف حالكم
0: الحمد لله بخير
4: علي بارك
0: مدة طويلة تفضل
4: أنا نشكركم في الموضوع
0: لا
4: وأنينا تشارين نشكر وايدين ناس وايدين دا إنزون جوال ويشي لوك دا
0: نعم.
4: كمانا كل عالمة على أكر كل عالمة وإذا ياب قيلت بالجاب
0: نعم
4: أجبين كل ينفق الجاب لما ينفق وين كله
0: نعم
4: شير في خير كل ينفق
0: نعم
4: وناس وايدين دا يعني تعلم كلام دار أنا وايدين لما وايدين دا أنا مضاعت ما يعلم أجمي وايدين كلام دار ما أعلم كله ما يعلم
0: من الأجمية
4: ألا وال ألا والك اللي قانا يتقول بكلام دار هذا ليش
0: نعم
4: بس كل جانا وإنت كم يعني على أكر ألم ترى يبقى لك زيادة أن أنتوك مثلا أنا قمت يعني من بوركينا بوركينا جيب نيجير نيجير أنا جيب ياتو من نيامين سكوتو في نيجيريا سكوتو جايين أنا ما جاي زارة وايدين ماشين فونتوا وايدين بكان أكر دو أنا ماشين تناك من جايين ده خلاص بين أجل فلا تدو دي أجل كلام فلا دي أجل كلام أنا قلت باهاوس أقوي فلاني ومن قال لك إنت فلاني أنا قلت أنا ما فلاني أنا ما طلعت ومن قال
0: معلم كان
4: قال لي إنت نادر ما نوين أنا قلت أنا شاب ومن قال شاب تسوين أنا قلت أنت تعرفوا أدما وفاكان نار في كامرون دي يعرفوا من قال يعرفوا أنا قلت تعرفوا تو سودان أشاب ده كله داول زي عمان ده قال ابو قال هنا كله فلات انا قلت كما فيران انا اهل ما كلام دار كيف انا ما فلات ابو ده بيجلين حاله مين هنا جمين ده عموم كله بيجي سوا سوا
0: عادي ما
4: جاب كما اندرا ده بس ام بوغو جاي ام بوغو يا ام بوغو الياس هو ما يقدر يجي ده
0: نعم
4: تو كنت نايرم كم علمت دار اخر ده زياده لك اني انا شادي وايدين
0: ورول لي في علم كلام دار أكرمائي دور وإذن ده أنا مضاعتك مشكلة وعسى شنو توري للشباب العسى قاعدين معنا في الاستديو وهم مفكوا سنتر شيء يعلموا ناس كلام أنجلي كلام شلوى كلام ألماء كلام
4: ما شاء الله ما شاء الله
0: نعم
4: وده ده للشباب الواجب كي حكومة ذات يعني عشان ناس فرنسا كل ناس كده ما يتكلم يا الله لا تكلم جينا جميعنا وجي جميعنا قاعدين ده ولا في عرب ولا في فرنسا واجب ده كم تريد بزيادة كل شو هذا أول كم كارب جاي في دبي ده ليسيدو شنو ده كلي تو كل شو هذا زمان كبراتيا إندون بدرشيا ده كلي جو علمنا كرياكين علمنا ترى ما أجيب بيرب غيابي بيرب مانجي بيرب سيترونية بيرب شنودونا يعني غرا غرا كنا ماشيين من سوبر تواجب دا يقف كذي هو من الشباب ما أول كله يعني بقولوا سيد لانس عديد أنا يا توس ما شنو
0: أنا لانس
4: ده بس دون واجب يقوف جوي عشان أخوانهم أخواتهم بقروا أدل أما شو نقوله استمر ما ما قروا أدل عرب ما قروا أدل فرنسي ما قروا أدل إنجليز ما يشين ده كله إيه واجب ده يقود أدل أو دوكيومنتاسيون كذا يلا ده بقروا زيادة غيره هو يعني مال وده على على بقروا إنجليز نولي باو على على اللي لذاي
0: انت تعرف انجليزي كله راسه
4: ايوه انا قلت كومبليكاسيون قلت ما انا انجليزي كيف يعني نذكروا ما كان كل كاليزي زياده ما يبقى في جامينا تاع دبا جامينا
0: نعم
4: سانتر كوبر بكل كالي ستاندر يا سان
0: نعم شكرا
4: اول اول حكومه بس كالي اوينو دار دا بق نكمرو بإلي كم إلي ما بلا جالي بك زيادة ما يامشي قدام تاني موريلي كارا هاو بولو ستابي منادم قرر دا شوكو دهالي لان دا وريلي دا إفكي دا سيبا يفكر دراي يوريلي كلام جيد دا ما عديد بس كيو ياربو وقرر شوكو نادم يورو دا بوهيلو ودو دا في ني ني في ني دا ما يعدد
0: نعم
4: دا إلي تقوفو قوي عشان دالنا يجي بوك
0: نعم
4: ada ba yani na shukurum bilena akan Allah antum umur tewila akan ikabru balad ne shukran
0: shukran rasul gage shukran rasul gage ala musharakatak fil barnamij nashkuruk shukran jazilan taban doktor idak taqib fil kalam al kalam
5: tip ya sa'adtak ana qult ta'lim al lugha ay lugha lamma tata'allamha tu'tabar hadha quwwa istrategiyya lid dawla nafsaha
0: na'am
5: al an nahnu في تشاد مثلا ننفتح إلى العالم كله نريد أن نتماشى مع العالم مع التطور هذا إذن هذا التطور لا يمكن أن يحدث إلا بوجود أناس يتقنون اللغة فقضية تعليم اللغات الأخرى قضية تاريخية زمان يعني حتى في صدر الإسلام بالتحديد في الدولة العباسية حصل الخليفة العباسي أرسل بعض من الناس إلى الأمم المجاورة وترجموا بعض الوثائق ومن ثم الآن نحن نستفيد منها. إذن تعليم اللغات يفيدنا في ثلاث أو أربع حاجات. أولاها يعني العلاقة ببعض المهن. توجد كثير من المهن الآن موجودة لا يمكن للإنسان يشتغلها إلا بمعرفة اللغة. هذه واحدة. اثنين أن تنفتح إلى العالم. فلغة العلم كلها إنجليزية. هذا باتفاق. لغة الاقتصاد هي اللغة الصينية. لغة الاقتصاد الآن اللغة الصينية إذن هذه اللغات كلها مهمة وأساسية زد على ذلك مسألة اللغة ليست حكرا على أحد هذا لغة فلانيين إذا أنت تعلمتها لا تعني أنت بعيد منهم لا اللغة دي اللي من يعلمها بس ليس حكرا لأحد أو لجنسية لأحد كل إنسان يتكلم يتحدث اللغة يصبح واحد من هؤلاء الناس وممكن يتعرف على عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وثقافاتهم. في حاجة مهمة جدا أنت قلتها في البرنامج حتى ما ننتقل بعيد منها مسألة سوق العمل.
0: نعم.
5: يعني هنا نتحدث أكثر من لغة. إيه. ما الذي يفيد؟ الآن نحن عندنا إشكالية في جامعاتنا. الخريجين لا يتوافقون مع سوق العمل. الحوجة في سوق العمل شيء وبينما الخريجين شيء آخر. طيب ما هو القاسم المشترك بين هذا وذاك؟ القاسم المشترك هو تعلم اللغات. سوق العمل عندنا له جزئين. الجزء الأول حاجة يسمى الباحث عن العمل الشخص الذي يبحث عن العمل الجزئية الثانية فرص العمل طيب توجد كثير من الشركات الآن موجودة في تشاد ووفقا لمعايير القوانين المشتغل بها في تشاد عندنا المركز بيسموه العمل يعني أونابي في القانون ينص على أي شركة موجودة جات في تشاد يكون 80% من العمال أن يكونوا مواطنين.
0: نعم.
5: هذا نص القانون.
0: شكرا.
5: الشركات بتجي. الشركات بتجي ها بيفرضوا عليها بقول جيب لنا ناس. ها ما عندنا ناس.
0: بتخصصات كذا.
5: بتخصصات كذا كذا عارفين اللغة ما في ناس.
0: نعم نشيل المستمع جوجة اتفضل الجوجة.
6: ألو.
0: نعم اتفضل جوجة دقيقة وبعدها هنينا اتفضل.
6: عليكم السلام.
0: بخير اتفضل جوجة.
6: الحمد لله نشكرك في هذا الموضوع.
0: نعم.
6: وفي اللغات الهندية والصينية والألمانية والتركية
0: نعم
6: نشكر هذا في موضوع ناقو أكثر
0: نعم
6: وأنا خاصة نهب اللغة الهندية و أمتفض أتكلم له في هذا
0: نعم تعرف كلمة كلمتين باللغة الهندية
6: والله نمسي نمشكار أبكيا كيسيهن
0: شكرا شكرا جزيلا
6: أي
0: شكرا طبعا
6: دا وين نجد مكان اللغة الهندية
0: خلاص كن خلاص إن شاء الله تتصلوا في الرقم أنينا عندنا 61-53-53-20 أو الهسة اتصل بي لو ستتصل بعد تلقى الرقم إن شاء الله ندوك التفاصيل. شكرا جزيلا. تقريبا وصلنا لدقائق الأخيرة لنهاية الحلقة. السيد يونس اللغة الإنجليزية مسؤول مركز التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية، كلمة أخيرة.
7: طبعا آخر كلمة أريد أن أكلمكم هي اللغة هي أهم حاجة في هذا العالم. وبعد من ذا داير نجاي في مستمع سأل سؤال، داير نجاي بسؤال بسيط كي حاجة يعني كان علمنا اللغة يعني هل نقدر ننسو ولا لا؟ يعني كل شيء أنت كنت براتيكي لما تنسى حتى لغة.
0: أوكي استفعنا كلمة أخيرة دار نيمو.
8: كنت أنا أبلي لان دا بكو بريس براتيك ما ماتي كمان براتيكي لتا تنسى لان دا وعندنا لو 4 جو انا موان جايدا عندنا جوني بورتو فيت في دومبوسكو كان ناس اللي رمشي يقدر يمشي يشوفونا.
0: شكرا سيد موسى عيسى مسؤول مركز يارانا.
9: أول بأول نشكر المدير هنا الإذاعة والتلفزيون أنما ومقدم البرنامج الدكتور عبد الصادق والتقنيسين الكبير معنا وكل المعزومين في الاستديو والمستمعين القادمين يسمونا وشكرا. نعم.
0: شكرا جزيلا سيد عز الدين صالح محمد.
10: شكرا لكم على استضافتنا، وأقول جملة واحدة فقط، سوق العمل لا ينتظر المنتظرين، أريد من الشباب والمبادرة في تعليمهم لأي لغة يريدونها للتعلم والاستفادة منها في المستقبل،
0: والفرص متاحة في أن يمينها نساء يقدر يتعلم.
10: أكيد متاحة في أي مركز يريد أو أي لغة يريدونها.
0: نعم السيد عثمان محمد آدم.
1: لا أنا فقط أريد أن أقول يعني اللغة هي ليست مجال، يعني أنت ما تقدر تقول لي أنا مجالي هو اللغة، لا ما اللغة هي ليست مجال. يعني إذا نحن نتحدث عن تقدم أو نتحدث عن تطور لا نكتفي فقط باللغات. يعني نشاهد حاليا أمريكا، الأمريكان هم لا يتعلمون اللغات يعني أجنبية كثيرة، هم فقط يكتفون باللغة الإنجليزية. فالأشياء التي نحتاجها حتى نتقدم هي الهندسة، فنحن حاليا بحاجة إلى مهندسين في جميع المجالات، فعلينا أن نعلم يعني أطفالنا الرياضيات الكيمياء الفيزياء يعني
0: العلم، ويكون نطق اللغات أيضا عشان نتعامل مع المهندسين مع الناس الآخرين.
1: نعم. أما بالمناسبة اللغات يعني ليست بهذه الأهمية. فإذا أنت مثلا تريد، أنت لديك مجال له صلة باللغات ما في مشكلة، مثلا تتعلم أنت تدرس دبلوماسية أو نعم أنت تدرس علاقات دولية، يعني هذا المجال مرتبط باللغات. إما الشخص الذي فقط يعني كل شخص كل يوم تتعلم لغة كده تتعلم لغة كده، أنت طبيب وتتعلم كل يوم لغة جديدة، فأنا أعتقد هذا الشيء لا يساعدك كثيرا. نعم.
0: طبعا سيد نعم سيد مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم يتعلق باللغات والمراكز التي تدرس مختلف اللغات هنا في داخل العاصمة عندنا. ضيوفنا السيد يونس حسن إدريس مسؤول مركز التوفيق لتعلم اللغة الإنجليزية، استيفان برماجي اللغة الصينية، موسى عيسى مدير مركز يارانا لتعليم اللغة الهندية، عز الدين صالح محمد اللغة التركية، وعثمان محمد آدم اللغة الألمانية، وضيفنا دكتور علي يحيى وجة. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفنيين عبد الرحيم محمد بحر وسانوي كويان كريو، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا على متابعتكم.
1: شكرا جزيلا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 8:50 بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني أونما. المستمعون الأعزاء أينما كنتم أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا بتاريخ اليوم السبت 12 من شهر محرم لسنة 48 و400 للهجري الموافق 27 من يونيو لعام 2026. المستمعون الأفاضل نستهل برامجنا بالنشرة الإخبارية وذلك عند تمام 6 والتي ستداول مسامعكم عبر موجة 94.5. وعقب ذلك سنواصل بفاصل غنائي وعند تمام 6:30 وهو موعد برنامجكم والذي يحمل عنوان الصحة في المجتمع. المستمعين الأفاضل يصاحبكم خلال 45 هناك في الهندسة الصوتية الفني محمود قصرة وفي التقديم معكم آدم صابر موسى. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل فقط.

0: المستمعين الكرام، إنها السادسة تماماً داخل مباني راديو تشاد. وإلى حضراتكم الأرض الإخباري الأول لأمسية اليوم من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صمد. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة والبداية بأبرز العناوين. اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا تختتم أمس في العاصمة نجمينا، وإنشاء اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا برئاسة الدكتور أحمد بدو محمد رئيس المجلس الاقتصادي. ووزير البنى التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق يتفقد سير أعمال مشروع الطريق الذي يربط غاسي بمدينة دربالي ودربالي بمدينة ماسينيا، ويعطي توجيهات صارمة لعمال الشركة بضرورة احترام دفتر المهام. والوكالة التشادية للأنباء والنشر تفقد أهد أمليح المصورة الفوتوغرافية دانا ماجي التي وافت حلمانية بعد صراع مع المرض. كانت تلكم أبرز العناوين، فاصل وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. اختتمت فعاليات اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا يوم أمس بفندق راديسون بلو هنا في العاصمة نجمينا، حيث تم في خلالها إنشاء اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا برئاسة الدكتور أحمد بدو محمد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي. الزميل عبدالله هارون وتفاصيل أكثر.
2: على مدى يومين من المشاورات المكثفة، ناقش الوفود المشاركة من 7 دول إفريقية آليات تعزيز التعاون بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التنموية والبيئية والاجتماعية التي تواجه دول المنطقة. استهلت فعاليات اختتام اللقاء بالتوقيع على الميثاق المؤسس لمؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا وتحديد العاصمة نجمينا مقرا دائما له، إلى جانب اعتماد عدد من الوثائق والتقارير الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتحول البيئي في المنطقة. كما أسفرت الاجتماعات عن انتخاب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي الدكتور أحمد بودو محمد رئيسا للمؤتمر بالإجماع، فيما تم اختيار السيد كليمان ديبوتي من جمهورية إفريقيا الوسطى أمينا دائما للمؤتمر لمدة 3 سنوات. في كلمته الختامية أكد الدكتور أحمد بودو محمد أن إنشاء هذا المؤتمر يمثل مرحلة جديدة في مسار التكامل الإقليمي، ويجسد الإرادة المشتركة لدول المنطقة في توحيد الجهود وتعزيز التشاور والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المشتركة. مشددا أحمد بودو محمد على أهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة شعوب دول وسط إفريقيا.
1: عبد الله، وعقب مشاركتهم في اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا، فقد التقى الوفد الإقليمي للمجال الظهر اليوم برئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشايمي. علي عربي وتفاصيل الخبر.
3: على هامش مشاركتهم في أعمال الاجتماع الإقليمي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا الذي بدأت أعماله هنا في العاصمة نجمينا، التقى هذا الوفد الذي رافقه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور أحمد بدو محمد، التقوا برئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتشايمي الذي رحب بهم وأشاد بالعمل الدؤوب الذي تقوم به المجالس الاقتصادية والاجتماعية في تعزيز التعاون بين دول وسط إفريقيا بجانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء. كما تباحث الطرفان حول العديد من المواضيع المتعلقة بتنفيذ القرارات والتوصيات التي ستخرج من أعمال الملتقى نجمينا. وعقب اللقاء قال السيد جوفري فومبولا نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالغابون: جئنا أولا نقدم تحايانا لرئيس الجمعية الوطنية ثم إبلاغه بالعمل الذي تقوم به المجالس والمتمثل في تقديم التوجيهات للبرلمانات ولرؤساء الدول من أجل اتخاذ القرارات الجيدة التي تنصب في مصلحة الشعوب، إلى جانب وضع برامج تنموية هادفة تشمل جميع القطاعات. كما قمنا أيضا بإبلاغ رئيس الجمعية الوطنية باختيار الدكتور أحمد بدو محمد رئيسا لهذه الشبكة التي شهدت العاصمة نجمينا أمس تاريخ ميلادها. هؤلاء الرؤساء قدموا من الكاميرون، الغابون، إفريقيا الوسطى، الكونغو والكونغو الديمقراطية بجانب غينيا الاستوائية.
1: اختتمت بوزارة الشؤون الخارجية يوم أمس أنشطة الأسبوع الوطني للمصالحة الوطنية الذي نظم من قبل وساطة الجمهورية بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد. وقد خلص الأسبوع بمؤتمر نقاشي تفاصيله مع عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: يعد السلام أحد أبرز المفاهيم الأساسية التي تعكس بناء مجتمع مستقر للتعايش السلمي والتفاهم. بهذه المناسبة جاءت مناسبة أسبوع المصالحة والسلام والتي سمحت لكل من ممثل منظمة الأمم المتحدة دكتور فرانسوا باتلينغايا والأمين العام بوساطة الجمهورية أيجو أبرام والنائبة البرلمانية مونيك غرالباي جميعهم تطرقوا إلى أهمية السلام والتماسك الاجتماعي، مؤكدين إلى أن السلام ليس مسؤولية مؤسسة واحدة بل هو مسؤولية جماعية، كما أنه يساعد في تحقيق التنمية المستدامة والاهتمام في حل النزاعات والمشاكل الواقعة بين المزارعين والرعاة. ولضمان استدامة هذه الجهود مضيفين أن تعزيز السلام الدائم مسؤولية مشتركة، فعلى الدولة أن تطلع بدورها القيادي على المستويين السياسي والمؤسسي وأن تشارك جميع المجتمعات بشكل كامل في آليات الوقاية من العنف والنزاعات. فالسلام الدائم لا يفرض بالقوة وإن إنما يبنى تدريجيا من خلال الثقة والإصغاء والعدالة والتضامن.
1: قام وزير البنى التحتية وفك العزل وصيانة الطرق أمير الديسكوردا رفقة المدراء والفنيين بالوزارة. قاموا بزيارة تفقدية إلى الطريق الذي يربط توغاسي بمدينة دروبالي ودروبالي بمدينة ماسينيا بولاية شاربا جرمي بهدف التعرف على سير عمل المشروع بهذه الطرق. الزميل مصطفى بشارة محمد كان رفقة الوزير في هذه الزيارة وأفانا بالتقرير التالي.
5: تشهد جاد حركة تنموية في قطاع البنية التحتية، حيث أطلقت الحكومة عدة مشاريع لرصف وتعبيد الطرق، وذلك تسهيلا لحركة المرور والبضائع والأشخاص، وكذا ربط المدن والولايات بعضها مع بعض لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارية. لذا تجيء زيارة وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كردة وبرفقته مدراء وفنيي الوزارة بتفقد الطريق الذي يربط حارة قاسي بمنطقة دروبالي، حيث لاحظ الوزير والوفد المرافق له بأن الطريق يواجه عدة تحديات.
6: سوينا بزيت ترانصحنا قاسي جسكا كيلو 54 ده مشروع قديم، الشركة قدمت كمل وصو تسليم تقريبا 10 سنة قدم ده 6 سنة كده سوينا اتيت شبنا ده عنده مشاكل حتى كمان تركيز كمل كله درب ده ما سوا عديل ده قبلنا ورنا يسي شركة بيقول سقا.
5: أما بمنطقة دروبالي فقد حظي الوفد الوزاري باستقبال من المندوب العام للحكومة لدى ولاية شاربا جرمي الجنرال الزيم برماندوا والمسؤولين، ومن ثم توجها بتفقد الطريق الذي يربط منطقتي دربالي بمسنيا والبالغ طوله 58 كيلومتر، بأن العمل مستمر بالصورة المطلوبة.
6: مشروع ده من دربالي حتى يمشي في ماسانيا ماشي حاجة كويس، عجبنا الهدمة ده وشكرنا للشركة ويتابع نفس النظام. أول من بداية دربالي التمرك 20 كيلو ده بقانوا عادين صبوه بقانوا عادين لساقة يصبوه ده سيد ده عجبنا الهدمة نام، ومن 20 كيلو ليه ماسانيا داخل ده كله من ده مشاكل القدرون حسن ما ليك، لكن الناس اللي يمرقوا من ماسانيا يدخلوا في دربالي ده عندهم صوبات ده ورنا شركة يمشي بماسانيا أي بقان النجار وسي مشاكل للناس ده يعدلها.
5: هذا ونذكر بأن الزيارة التفقدية التي قام بها وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق وبرفقته المدراء وفنيي الوزارة إلى ولاية شاربا جرمي تدخل ضمن الزيارات التي يقوم بها لتفقد ومتابعة المشاريع البنية التحتية بمختلف الأراضي الوطنية.
1: نظم المركز الوطني للبحوث من أجل التنمية مؤتمرا نقاشيا حول معرفة فصيلة قرد البابون الذي يعيش في سلسلة جبال عنيد الغربية. وقد أحيى المؤتمر كل من المدير العام للمركز البروفيسور محمود يوسف خيال وعالمة الآثار البروفيسور كاترينا لويز. عبد الكريم عبد الله النور وحيثيات المؤتمر النقاشي.
7: يجب مؤتمر النقاش حول معرفة فصيلة قرد البابون التي تعيش في سلسلة جبال أندي الغربية وعالمها الفريد والروابط الساهرة التي تربطها بتاريخ مصر القديمة. الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر قدمها المدير العام للمركز الوطني للبحوث والتنمية البروفيسور محمود يوسف خيال، تطرق خلاله أن أهمية الآثار التاريخية والموروثات الحضارية. من جانبها عالمة الآثار البروفيسورة كاترينا لويس تحدثت عن قرد البابون وسماتها المشتركة بين البابون بمصر القديمة والبابون بإقليم إنديل الغربية، وشارحة بحثها الذي يتحدث حول قرد البابون وتاريخها القديم المشتركة بين قدماء المصريين والتشاديين. وخلال المؤتمر فقد تداخل بعض من الخبراء والباحثين المتخصصين في علم العثار بأسئلة فردت عليها البروفيسور كاترينا لويس بكل شفافية. وفي نهاية المؤتمر تم عرض فيلم وثائقي وصور لمعالم عثار التاريخية القديمة وصور للحيوانات التي تعيش في سلسلة جبال إنديل الغربية.
1: وإلى مدينة مصورو حاضرة ولاية بحر الغزال، فقد نظمت المنظمة الدولية للهجرة دورة تدريبية لصالح 50 طالبا من مؤسسات التعليم العالي حول قضية الهجرة. الدورة يشارك فيها مدربين من وزارتي الخارجية والتربية وجامعة إن جمينة. مراسلنا محمد كوشو صالح والتفاصيل من مدينة مصورو.
8: وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعمق معارف الشباب والطلاب بشأن قضايا الهجرة والتنقل المرتبطة بالتغيرات المناخية، ويشارك فيها الطلاب من المهد العالي للتربية الحيوانية ومدارس أخرى بمدينة مصر. وبحسب رئيس المكتبة الفرعية للمنظمة الدولية للهجرة في مصر مصطفى أحمد مصطفى، فإن المدربين القادمين من الوزارة الشؤون الخارجية ووزارة التربية وجامعة أنجم سيركزون خلال يومين على التحديات المرتبطة بالهجرة والأطر الاستراتيجية والآليات التنفيذية، إضافة إلى سياسة الحكومة المتعلقة بالنقل والتغيرات المناخية. كما أشاد محافظ محافظة بحر الغزال الجنوبي إبراهيم جوروبتشي بالتعاون البناء بين الوزارات المعنية والمنظمة الدولية للهجرة في هذه المبادرة، مؤكدا أن تنظيم هذه الدورة لها أهمية كبيرة نظرا لأن إقليم بحر الغزال يواجه التحديات مناخية وبيئية متكررة. وفي ختام، يشارك في هذه الورشة التدريبية 50 طالبا وطالبة من المؤسسات التعليم العالي، وقد نظمت من ظرف المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من دنمارك. مدينة مصر، محمد كوش صالح للإذاعة التشادية.
1: وفي الصفحة السوداء جرى مراسم تعبين المصور الفوتوغرافي بالوكالة التشادية للأنباء والنشر الدنماجية ستير ناجيتا التي وافت حلمانية في 20 يونيو الجاري بعد صراع طويل مع المرض. مناسبة التعبين كانت صباح اليوم ببيت الراحلة بحارة مرسال بالدائرة 6 للعاصمة جمينة بحضور أهالي وأسر الفقيدة والعاملين في الحقل الإعلامي. الزميل عبد الرؤوف أيوب حاضر مراسم التعبين وأفانا بالمزيد.
9: بعد مسيرة مهنية حافلة في خدمة الإعلام والتصوير الصحفي، توفيت رائدة التصوير الفوتوغرافي في تشاد دنماجي إستير ناجيتا في 20 يونيو 2026 إثر مرض طويل ألم بها في إحدى مستشفيات العاصمة جمينة عن عمر ناهز 63 عاما. ولدت الراحلة عام 1963 بمدينة جنوغايا، وتعد أول امرأة تشادية مارست مهنة التصوير الصحفي. تلقت تعليمها الأساسي والثانوي في جمينة قبل أن تتابع دراستها المتخصصة في الصحافة والتصوير الفوتوغرافي بمدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث حصلت على شهادة فني سام في هذا المجال بين 1987 و1990 قبل أن تشغل عدة مناصب بالوكالة التشادية للأنباء والنشر حالياً ووزارة الإعلام. كما ساهمت بعدستها في توثيق محطات بارزة من تاريخ تشاد، وشهد حفل التعبين تقديم العديد من الكلمات من قبل الحضور، مؤكدين أن الفقيدة تحلت بالشجاعة والإصرار طوال مسيرتها المهنية. كما أشاروا إلى أن رحيلها لا يمثل خسارة لأسرتها فحسب، بل للإعلام التشادي بأسره لما قدمته من إسهامات كبرى في مجال التصوير الصحفي. يذكر بأن الراحلة دنماجي إستير ناجيتا كانت متزوجة وتركت ورائها 3 من الأطفال، وسيوارى جثمانها الثرى بمقبرة تكرى.
1: وبالصفحة السوداء مستمعينا في كل مكان ننهي نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين. اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا تختتم أمس بالعاصمة نجمينا، وإنشاء اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا برئاسة الدكتور أحمد بدو محمد رئيس المجلس الاقتصادي. ووزير البنى التحتية وفك العزل وصيانة الطرق يتفقد سير أعمال مشروع الطريق الذي يربي توباسي بمدينة دربالي ودربالي بمدينة ماسانيا، ويعطي توجيهات صارمة لعمال الشركة بضرورة احترام دفتر المهام. والوكالة التشادية للأنباء والنشر تفقد أحد عامليها المصورة الفوتوغرافية دانا ماجي التي وافت حلمانية بعد صراع طويل مع المرض. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج والتنسيق عثمان آدم الدود، نشرة عدها عبدالله هارون وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من محمود قصر في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة ولحظات طيبة وشيقة أتمنىها لكم مع بقية برامجنا رفقة زميلي آدم صابون. أطيب المنى والسلام عليكم.
10: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما تابعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم الصحة في المجتمع. متابعة سعيدة.
1: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
2: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا، ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندور نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
3: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية، لأن نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا في ولادها كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات، من 100,000 ده 860. بعد الدول المتطورة كألمانيا وشلنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدورة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية ده دايرين ولادة بدون خطورة. أنا يعني يتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبانة ده رجلها واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحقق ولادة بدون مقاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
2: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
3: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة رجع نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو؟ فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية ده ولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجلة، لأن هجب فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجي لها بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم، فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده. إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ده ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لها هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشاهد وقال لي أنا خلبانة وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع إدة مرات، على الأقل كأربع زيارة، هو أكتر كله لكن على الأقل أربع، فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
2: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتادة خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
3: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لها شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو الأولى، والزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
2: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل ده، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
3: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسألها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ويفحص شنو؟ طفل الداخل، ويتأكد من

0: الحمل خلا بيتها انا ماشي كيف قاعد بيزيد، هل الجنين اللي في بطون انا قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ اذا كان عندها امراض كل يكتشفوه من بدري، كان عندها ملاريا بدو العلاج، بدو فاكسيناسيون انا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلدا، ويتعاملوا مع بالات حدايد وكي عشان ده بدو شنو فاكسيناسيون، ودم ذاته كيف ماشي عديل، ولا عندها فقر دم، كان عندها فقر دم بدو فير او حديد عشان يعوض لها، يعني دي كلها شنو فوائد. وبالنسبه لفتراتها زي ما قلت على أقل أربعة. الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر الثالث ده لابد تمشي للدكتور، ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل، بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن، عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة اللي تمشي في شنو 9 شهر، عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة. ده على الأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عندها فوائد، يعني مرة تمشي والما ما تمشي لما سوا يشوفوا دم ما كيف، إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة، بدوا فاكسيناسيون يشوفوا الطفل هذا ماشي كيف، يشوفوا حوضة باسيا قاري كيف، هل تقدر تلدة ولا ما تقدر تلدة طبيعيا، يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا. إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز، فقدان المناعة البشرية اللي هو السيدة ذاته يشوفه. إذا كان عنده زمان ده طبيعي المرأة عنده تلد صغير كله عنده، لكن هسه المرأة تمشي في زيد تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده، ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد ده.
1: نعم. هل الفيزيت ده خاص للمرأة الأول مرة ذهبت تحمل، ولا المرأة اللي ولدت قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
0: لا لا، كل العوين ما الأول مرة، كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيت، كله حمل لجديد وأي حمل لشيك من الأول، فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت، وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا. نعم.
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقة الصحة الإنجابية؟
0: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة، هسا من قلنا من البداية ده يعني عشان نجيبوا ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم والطفل ده الاستشارة الطبية. دواعي تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها، في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشيما. بلان دا كوشيما وخطة الولادة ده معناته شنو؟ ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل، المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد. يعني هنا في كاد عندنا فوق مشكلة، عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة، يعني قاعد نسوي شيء آخر. مرة كان قرب ده أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة، أنتني نسي دخان، خلينا خير غرفتي له دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وأبين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي، يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية، ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة اللي عندها عناصر. أول شيء الولادة اللي تقى وين، لابد أنت المرأة الحامل وزوجها أسرتها الولادة اللي تقى وين، في وينو مستشفى أو في وينو مركز صحي ده يجهزو. تاني شيء ياتو برافقة المرأة دي، أنت خلاص تلقى قمة لو ماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى، ياتو مع العيال في البيت، كان مرة أول عندها عيال ده كله نجهزه. هي كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى، نوصل كيف؟ الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم، يكون مؤبى عنده بنزين وجاهزة، ما عنده نشيل لي رقم أنا شنو التاكسي، أنا نتصل بيك مرتي أو جارنا أو أي شيء، المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه. طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية، لكن تحتاج بعض الأشياء. مرات يقول أمشي جيب لينك، حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قاعدين بيشوفوا، أمشي جيب إبرك، أمشي جيب، مرات يقول جيب أقاقل، أمشي جيب جيب. وأنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش، فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزوا لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال. من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم، دي عندنا مشكلة كبيرة. يعني مرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يما يقع لها مشكلة فقد الدم، خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم، يلا اجروا فتشوا الدم انا بيه يا ما في ممنوع، امشي فتشوا فلان جابوا ده جابوا دم ما سوى ولا ما سوى ده، المهم هسه سوى ولا ما سوى ذاتك ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله، لكن قدرت تلقى مشكله كبيره
1: معناتها مهم قبل ده نعرفوا فصيله هنا الدم هنا مره دي
0: كله. نعم ده كله اثناء الفيزيت بعرفه. مره كان تمشي فيزيت ده فصيله انا دم ما شنو ده قاعد في كارناقه معروف بتاع ما يحتاج يشوفه، خلاص طوالي يجهزوا نار مال يتبرى بالدم ده كله، نار مسليم فلان كان دور الدم ده انت بتاع نجهزه شنو يعطي يقرر اذا كان يدور يسولى سيزارين تلد مثلا بعمليه سي ولا هذا شيء طبيعي، لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية، هاي ياتي يقرر هم ترى يقولوا تالي سينيه لينا. ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة، عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء ودكاتره

0: إذا يقولوا شنو لتروا ريتار ده بس من السبب الأساسي في وفيات أنا شنو
1: أمهات.
0: أنا الأمهات تأخير هذا الثلاثة اللي هو شنو تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يجي يقولوا كي يا جماعة بيتك وين ناسا لا أنا دي إلا ما تلد ندر نشقوه وين الراجل الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا نادي أبوه الأب يمشي فتشو قايد وين يجي تال تعال وقي لنا الأب كله أنا سيب بيتي لكن شيف دراس شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
1: يمشي
0: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفون مسدد ده كي ده ما فيه ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مشدة القام قارين في غريف ولا قارين كي المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
1: الكلام ده معناته مفترض يكون قبال الولادة بفترة
0: قبال الولادة نعم قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة أكوشيما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ الولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارتنا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا جوبوا لا لابد يكون في شنو؟
1: في المركز الصحي.
0: نعم في مركز صحي
1: المرات ده في كرتيات نرجمة أو وين ده مدربات دربوهم دير لما ممكن ولا إلا نودون في مركز صحي
0: ما ممكن ما ممكن لأن ليه قلنا ما ممكن لأن الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بس تقى دي مرة ما شاء الله متخصصة مستشفى جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
1: لا
0: ما في فبيقى مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيقى ما تلد طبيعي إلا شنو
1: عملية
0: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوه المستشفى. أبسط شيء مثلا الصخير إذا كان شرب مرات مرة كاسرت علمي وشنو جهاز اللي يشطف من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في عشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب مستشفى في بيتي ما زي المستشفى مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويلقى عرين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم أيه جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
1: الصحة الإنجابية
0: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان نحن عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرض هل كيف ما عنده شيء في بطنه باقي لا ما عنده كي يعني ده كله بأكده منه يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول له أمشي البيت لكن إحنا مستعجلين هي ترى آفي ما نمشوها كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هم الاثنين يجيبوهم ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبوهم الباكسيناسيون الطفل يسوي باكسيناسيون ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض الأم ذاته إذا كان عندها باكسيناسيون بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
1: بعد الولاده
0: بعد الولاده نعم.
1: هنا طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختام هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه؟
0: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل نعم. باقي في الرضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي بدا نشوفه ان شاء الله المره الجايه
1: الحلقه القادمه ان شاء الله
0: في الحلقه القادمه ان شاء الله. والوصايا دار نوريها من هذا المكان انا مناشد كل ام وكل امراه يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين ان احنا بس بلاده تكون امنه زينا وزي الدول الثانيه وما عندها اي خطوره لابد نقوم بالاشياء اللي هسه ذكرنا. اذا كان قمنا بالاشياء ده معناتها الام والطفل كله يكون بصحه شنو جيده ونتفادى مشكله شنو وفيات الامهات وفيات شنو الاطفال. نعم.
1: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العلامات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العلامات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: مساء الخير بلا النجاح الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين في 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج، نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم السبت 27 شهر 6 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن الإنجينير بلين محمود قصر حماد. وهناك في الأنرجي السرما جانب الثاني المهندس الكبير الآخر محمد نور. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:47 دقيقة في الإستوديو تروان الأونما في كارتيه جبانغاتو كومينا نديوزي مرنسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع الشاعر الكبير أباكر جامي. هذه خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد في 23 ولاية. هنا بلدنا تشاد بلد تومان.
1: صلى الله وسلم على نجد مصارني قلبي شبا مصرا بلنجري قم اللواء يبير بلنبوها لا شقا جلس واري جلس الصبا جلس واري جلس دنسا هدي سربا نابرين يتغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيل دمار رمى دمى

أجاب من النباع البتر من بقني فيها من تمرية بيت جوكر خادم الخطة هي القانية مري ودائية تركي لنصاري بلا شرية هنونا كابن من جفية تاري كرمت الجوت قنولية شرك في الجامعة كرب ضيئة بورية نيالي بقصولية كمسنبت ديئة بخرية.

ورما كرابين كذا كما نامهم دين فلاتة من رفو دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بدمين هون 50 سويت 120 والدتار غدر دير قوالد البشير تغير قلبك بالوالكنقول برايين ولا كنقول برايين وين وما

0: بشير تما منا فاني ماما بشير منا فاني لا اقول لك بكلام برنو منا فاني ماما تما ينديك هاد منا فاني
1: قل لي
0: جبرين امبار ولا شي منا فاني قل لك كابر ام اليمان نمي قل لك ما نفاني على جد رمان ولا شي
2: مسلمين السمعه الكرام، نوقف الشاعر الكبير جامع بكر عشان ابدا لكم بالبلاغات. انا اليوم مع شيء. الاداره العامه من وزاره السكن والتمدن تطلب من الاخ داود موسى جبرين دا عند التيران في كارتيه مشاغا سيكسيون 3 يلو 58 لو 6. خلي اجل بمشي باوراقها الرسميه في الاداره عند الكاتسر لشيء مهم بخصوص بكانه كما مشى البلاغ ده ككونفوكاسيون. السنتر عن الفورماسيون اقرأ انجليش سنتر بالمعاونة مع الجمعية تليم أورفلينا بخبروا كل الإيال الأتامة الشادين والبنات هم بصوا فورماسيون بلا قروش في مجال انت الخياطة للبنات والإيال. الفورماسيون بقدم الانكادرير يحيى الجميل المعروف باسمنا المدير. البداية عن الفورماسيون ببدأ من يوم 29 يعني عن بكرة يوم الاثنين لمدة 3 أسابيع. كل التدريبات دي بسوها مجان بلا قروس وتعلموا حاجات كثيرة وخطوكم بار جروب مجموعة. الاتستاسيون الشهادة دي لما بجي بنطوك لها كمان تكفو 600 ريال. المواعيد عن التدريبات يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت الساعة 8 أنا فجر لحد الساعة 10 يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت في العصر الساعة 4 لحد الساعة 8. كان تدوروا معلومات بالزيادة أتعرفوا شغل واحد ما منعرفوه وما كتبوه في البلاغ نعلوم في نمران التليفون 66 30 9 20 7 25 66 39 27 25. نمرو ارتل اخر 66 16 41 04 66 10 6 40 1 04. واصل بالبلاغات. بلاغ انا فرحه بلا ما ادم والممدية محمد ادم بلا ما ادم عيسى ابكر ادم داود دودي كلهم قاعدين في جوزة تجانية. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل والشباب من كانتون الفاس كانتون كدادا كانتون أسلا والأهل البعيدين والقريبين وناس الإرفة والهلال المجاورات بعروسنا ولدتهم وأخوهم بلاما آدم محمد. والعروس تكون يوم الثلاثة. العزومة والختامة إلى القرآن الكريم وسوى يوم الأربعاء في هلة جوزة الجانية اللي هي بلاما آدم إيسا كانتون الفاس كرير بلاما آدم والمحمدية محمد آدم بلاما آدم إيسا أبكر آدم داودا دودي كلهم قاعدين في هلة جوزة تجانية. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل والشباب والأهل إن كانتون الفاس كانتون كدادا كانتون أسلا والأهل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات وناس الإرفة بعروسنا ولدتهم وأخوهم بلاما آدم محمد. العروس يكون يوم الثلاثاء. العزومة والختامة من القرآن الكريم بكونوا يوم الأربعاء في هلة جوزة الجانية هلة البلامة آدم إيسا كانتون الفاس. بلاخنا فرحة. بلامة عبد الرحمن هارون الرئيسة جدة جبرين كفتر بشارة عمر جدة بركة جبرين محمد بلامة جبرين أنجيني موسى هارون بلامة عبد الله دوغال الحاجة قنبو جيمي الحاجة بنية محمد بنية إيسا إبراهيم جدة قنبو فكي جبرين آدم ألقوني مكايلة بنية. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بعروسنا ولدتهم أبخريس والبلام عبد الرحمن هارون. العروس تكون يوم الاثنين. العروس تكون عفوا يوم الأحد أمباكر والعزومة يوم الاثنين في هلة تيميري هلة بلام عبد الرحمن هارون. نكرر بلام عبد الرحمن هارون الرئيسة جدة جبرين كفتر بشارة عمر جدة بركة جبرين محمد بلام جبرين أنجيني موسى هارون بلام عبد الله دوغال الحاجة قنبو جيمي الحاج ابنيه محمد، محمد ابنيه عيسى ابراهيم، جده قنبو، فكي جبرين ابراهيم، والقوني مكايلا بنيه. اليوم الفرحه ببلغوا لكل الاهل البرة والداخل وناس الالف البعيدين والقريبين بعروسنا ولتهم اب خريس والبلام عبد الرحمن هارون. العروس تكون مباكر الاحد والعزومه من بكره يوم الاثنين في هلة تيميري هلة بلام عبد الرحمن هارون. واصل بلاغات بلاخنا وفى الامام بشاره يوسف، الحاج مكايلا يوسف، توتو بشاره، اوكا بشاره، معلوم اخي علي، مصطفى الساير، توم الساير، ابراهيم دينا، بلاما عمر بشاره، بلاما فكي اما، بشاره احمد، احمد جده، بشير جده، جبرين ادم، شيبو جبرين، جيمي جبرين، علي اخي، جبرين الكواس، خالد عبد الكريم، مصطفى جده، عائله سلطان موسى، محمد شده جبرين، بشاره حامد، بلاما سليمان يوسف، بشارة سليمان، قنبو سليمان، قنبو صالح، داود موسى، بشارة ولا عاشي، دليقي اللوان حسيني، الشيخ دشوش محمد، بلاما سماعين دنقس، بلاما أزرق أتمان، الدور أتمان، الشيخ خبيري هارونا، بلاما محمد أبدقين، عائلة بشارة ولدن خريس، عائلة أحمد الإزيرك، مبركة قنبو، دليقي أمر الضهية، بلاما جيد إبراهيم، الشيخ أبكر الشيما، الحاج أم توم، الحاج محمد أبكرشي، بلام حسيني المدار، بلام زياده محمد، بلام محمد عيسى، ابو بكر هارون، ادم عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن بكري، بلام كفتر جبري، بلام كفتر سمعين، جامع جده رمات، بلام الحاج التوم، عائله جبرين ابقاسي، بلام اللمين حسيني، ادم عبد الرحمن، بلام اوي محمد، عائله دنب وسو، بلام محمد رمضان، بلام النايم جبرين، بلام عبد الرحمن محمد، بلام مباري رمضان، بلام عبد الرحمن التوم، بلام محمد آدم، معلوم مهمة شدة، بلام أخدر محمد، الشيخ مهمة مايو، بلام بشارة هليليف، بلام موسى بكر، خالة رميدو، بلام محمد بقلي، الحاج إمام، بلام محمد بنية، بلام هارون الجد، بلام عمر محمد، كوباشي بشارة، معلوم حسن موسى، الحاج حسيني آدم، بلام النور إبراهيم، الحاج آدم عبد الرحمن، بلام إدريس الدوغال، القوني حسين بكر، الإمام بكر رمات، عائلة الحاج حسين نصر، الشيخ أبو خريس مؤمن، الشيخ عيسى جدة، بلام حسن مهمت، بلام موسى تندا، بلام إدريس آدم، بلام مؤمن حسيني، عائلة محمد يابس، عائلة أحمد خالة، الشيخ إلي إما، عائلة الحاج عبد الله الشيف، شيبو قنبو، شيبو جدة، أستاذ بشارة إبراهيم، عاشو جدة، هارون بنية، الحاج التوم موسى، أمبدي قنبو، دليقي حصب الله عبد الكريم، كوميسير فكي آدم بركة، كوميسير دقم هارون، الحاج دنقو سرمات، بلام جدة بشارة، بلام حسين بشارة، أبا زين عمر، الحاج حسن موسى، بلام جبرين عبد الله، بلام عبد الرحمن عبد الكريم، قنبو والأتيمي، الشيخ صالح فلجة، عائلة معلوم شواب نصيب، ديناء والقوز، ودا مطر، عائلة عبد الله والموسي، اللوان فليجي حسنة، اللوان جبرين دنقس، اللوان بدوي محمد صالح، اللوان إدريس إبراهيم، اللوان أحمد أديمية، واللوان أحمد عبد الهادي ضمان. لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال والمجاورات بوفاتنا بتهم آشي بت الإمام بشارة يوسف، ماتت اليوم والسرعة تبقى مباكر الأحد في مباقول اللي بلاما فكي إما على هل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله يرحمه ويدخلها الجنة. البلاغ لقينا وقت إن شاء الله نقروه بعد الأخبار. دائما نواصلوا بالبلاغ أنا وفى عبد العزيز حسين، محمد حسين، سامي جدة حسين، إدريس آدم، بلاما دقيلي مارونا، جرم هارونا، فكي سنوسي، فكي عبد الله، حسن أبو نار، محمد عبد الرحمن، اللوان أنبياء، بلام عبد الله، شيخ عبد الله الجد، شيخ يوسف السم، الشيخ عمر إبراهيم، بلام عثمان هارون، الحاج خالد الجد، بلام جدة، بلام أبو الكبرى، كشلة ككامي، بلام مدو، بلام عبد الله جبرو، بلام آدم، شيخ جبرين، بلام سم جدة، بلام عثمان تشكو، شيخ آدم أنجو، شيخ صالح سيد، اللوان كيكي، الحاجة مكايلة تنيك بلا ما هسنا بلا ما يمر رمضان بلا ما يمر أمبان حسب الكتابة مش رمضان بلا ما مكايلا بلا ما جوجا أبكوتا حسب الكتابة جرم محمد صالح بلا ما أب حسنا بلا ما إما مالهم حسيني بلا ما جوجا إلي حلاج آدم الشيخ بلا ما مؤمن بلا ما محمد مؤمن الحاج طهية محمد سامي جدة دلقي الحاج بلا ما بكر في لبدو لوم الحزن ببلغوا لعائلة عبد الله رقيبة تبيتي إيسا بابا البروكرير بشارة عائلة الحاج خرصة عائلة دلقي حسيني الحاج حسن شايبو الحاج أمرو قربة دلقي إيمة بشارة جدة حسيني كلهم في نجمينا الشبت كانتو أصل كشلة دنديني بلا ما إدريسة في مرديا بلا ما إمر رمضان في عجري تلقى أخونا بكر في الدينو حسين بكر في كويكي بلا ما حسين في كويكي بلا ما حسيني في مرديا المركو اللوان موسى آدم اللوان بكري اللوان جدم جاموسي الشيف دراس أحمد بحر الحاج عثمان ولد اللوان في كيسة المير عبد الله أخونا في مندليا المير علي دايان في كندل الريبريزانتا أنا أبا نغانكما في كندل الشيف كانتو مؤمن محمد مؤمن في مندليا تجاني رماد في كيكي حسين صابر حسن صابر في أنغامادة تراب الكاميرون ولكل الأهل البر والداخل وناس اللي إرفي بعروس أنا ولدت بوفاة عفوا العفو بوفاة أنا أخوهم وولدتهم الحاج جبرين حسين مات أمس الجمعة في ميجيل وسرقة تبقى أمباكر الأحد في ميجيل هل تبلاما دي جالي مهارونا كانتون مدياغو تافي سوبرفكتور هنا كندل الهال الله صبرهم الله مرهومة الله يغفر لها والمرهوم الله يغفر ليا ويرحم ويدخل الجنة الساعة 7:07

الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله الشريف، قميص بودرة هدية خاصة لكل الناس اللي بيحبوا فنانة شابة، وخاصة للجالية السودانية اللي قاعدين في العاصمة جمينا واللي قاعدين في صباحنا البلد. يقول لكم مساء جميل ومساء حلو من الإذاعة الوطنية التشادية. كم تجنيك زهرة عادمي سنة من دقيل الرياض وكل أسرتها.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مسلسل الرشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في أمليونا أبدي نفس الساعة في غادي أتشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم مع الشيب قدم لنا زميل أبكر حسن بخاري. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الزميل تجاني سرمات. مساء الخير مستمر راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 12 محرم 1448 هجرية ونبدأ بالعناوين. كملت أمس فعاليات هنا الاجتماع عن رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا. بعد ما شاركوا في الاجتماع رؤساء المجالس فاتوا في الجمعية الوطنية وقابلوا الرئيس هنا الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة ناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. ختمت أمس فعاليات الاجتماع عن رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا. الرؤساء المجالس دا جايين من دول مختلفة من إفريقيا المركزية. لمدة أنا كم يوم خدموا يكلمنا الزميل عبدالله حارون آدم.
2: في مدة هنا يومين من المشاورات الوفود المشاركين قدروا ناقشوا في كيف يقووا التعاون بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية ليواجهوا فوق التحديات التنموية والبيئية والاجتماعية القادين يواجهوا في دول هنا المنطقة. بدأت فعاليات اختتام هنا الاجتماع بمديان في الميثاق الكان أسس فوق مؤتمر هنا المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا، واختاروا العاصمة إنجمينا تبقى مقرها الدائم، وأيضا اعتمدوا عدد كثير من الوثائق والتقارير الاستراتيجية اللي بتخص التنمية الاقتصادية والتحول البيئي في المنطقة. وفي الاجتماع دا تم انتخاب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي دكتور أحمد أمبدو محمد رئيسا للمؤتمر، وأيضا اختاروا السيد كليمان دي بوتي من جمهورية إفريقيا الوسطى أمين دائم للمؤتمر لمدة 3 سنوات. في كلمته هنا اختتام الاجتماع دكتور أحمد أمبدو محمد أكد بكونه أسسان هنا المؤتمر دا يبقى مرحلة جديدة في مسار هنا التكامل الإقليمي، وبوصف الإرادة المشتركة لدول هنا المنطقة في وحدان الجهود وقوان التشاور والتعاون ليواجه فوق الحنبولات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المشتركة. أحمد أمبدو زاد في كلامه وشدد في أهمية هنا الخدمة الجماعية لأشان يحقق التنمية المستدامة ليخدم فوق شعوب هنا الدول وسط إفريقيا.
1: بعد ما شاركوا في الاجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا زاروا الجمعية الوطنية، وهناك قابلهم رئيس الجمعية الوطنية الزميلة زوارة نور الفايق والتفاصيل.
3: بعد ما كملوا خدمتهم هنت المجالس الاجتماعية والاقتصادية لدول وسط إفريقيا، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد أمبدو محمد ومعايا الوفود المشاركة قابلهم رئيسنا الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي. وخلال المقابلة دي شكراهم كثير وكلم معاهم بالعمل التقيل والمميز القاموا بيه رؤساءنا المجالس الاقتصادية الاجتماعية في تعزيز وقوان التعاون بين دول وسط إفريقيا اللي بتجيب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء. وكلموا معايا في كثير من المواضيع اللي بتتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات المرقت من أعمال هنا الخدمة هنتم. نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالجابون جيفيري فومبولا قال هم مجو أولا كي يقدموا تهياتهم لرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي ويخبروا بالأعمال القادمة موبية واللي بتتمثل في توجيهنا البرلمانات ولرؤساء الدول عشان يساعدوهم يشولوا قرارات وإجراءات جيدة لمصلحة هنت الشعوب ويقطوا ويكونوا برامج تنموية بتشمل جميع القطاعات. وكذلك خبروا لرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي بكونوا اخترنا للدكتور أحمد أمبدو محمد رئيس هنا الشبكة اللي أسسناها دي في خلال الخدمات. ونذكر يكون الوفود المشاركين في الأعمال جو من دول عن الكاميرون، الغابون، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو برازافيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية، بالإضافة إلى مشاركين من دولة تشاد.
1: نظمت أمس منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع وساطة الجمهورية يوم مفتوح للمصالحة والسلام. المناسبة بقت بحضور الأمين العام بوساطة الجمهورية وممثل منظمة الأمم المتحدة مكتب تشاد. وزير البنية التحتية وفق الأصول وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا ورفقه المدراء والفنيين عن الوزارة قاموا بزيارة في الطريق البربط حارة غاسي مع دربالي والطريق البربط دربالي مع منطقة مع مدينة مسنيا في ولاية شاري باقرمي عشان يشوفوا الأمل عن الطرق تماشي كيف. خلينا نسمعه للوزير أمير إدريس كوردا.
4: سوينا بزيت في ترانسون تينين دا. أول بدينا بترانسون حنا قاسي جوسكا 54 دا مشروع قديم. الشركة قدمت كمل وصو ريسبسيون بروفيزوار بارسيال مناطة تسليم كي صو تقريبا 10 سنة خدام ده سنة كده سوينا اتيت شفنات أول بداية كده مشاكل حتى كمان تركيز كمل كله مشروع ما كمل عديل درب ده ما سوا عديل ده قبلنا ورنا يسي شركة بيقرسك ده البرامير لو جسكا يمشي 54 كيلو ده ده مشروع من دربالي حتى يمشي في ماسانيا ماشيه كويس عجبانا هدمة ده وشكرنا للشركة ويتابع نفس الليزام وده أول بداية أنا دربالي التمرك تمشي قدام 20 كيلو ده بقان واجين صبو بقان واجين لساقة يصبو ده عجبانا هدم هنام ومن 20 كيلو ليه مسانيا داخل ده كله من ده مشاكل قدروها سماع ليك لكن ناس اللي يمرقوا من مسانيا يدخلوا في دربالي ده عندهم صوبات ده ولنا شركة يمشي بمسانيا أي بقان النقار ولا أي يسوي مشاكل للناس ده يعدله.
1: المركز الوطني للبحوث والتنمية نظم مؤتمر نخاش كلام في الخرد البابون القاب إيش في جبال هنا إندي الغربية والخرد البابون ده بقولوا إن ده ارتباط مع مصر القديمة. حي المؤتمر كل من المدير العام للمركز البروفيسور محمود يوسف خيال والبروفيسور كاترينا لويس بحضور عدد كبير من الباحثين خبراء علم الآثار. نظمت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع مؤسسة التعليم الآلي بمدينة مصر نظم دورة تدريبية في القضايا هنت الهجرة والتغيير المناخ. رأس الفتوح عن الورشة محافظ محافظة بحر الغزال إبراهيم جرو بحضور عدد كبير من المدعوين في المنظمة. الساعة 7:24 دقيقة قبل ما نختم نعيد العناوين. كملت فعاليات الاجتماع لرؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا ختمت خدمتها أمس أشير. وبعد ما شاركوا كمان الرؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا فاتوا في الجمعية الوطنية ولقوا مقابلة من الرئيس الجمعية الوطنية علي كولتو جيمي. وفي النشر سموت أخبار أخرى للنشرين اليوم 12 محرم الكتبوها عبدالله هارون آدم وزوارة نور الفايق وقرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس محمود قصرة. النشرة القادمة تسمو إن شاء الله مباكر بالساعة 8:15 دقيقة. نخلوكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل تجاني حسين رمات. هنا جمعنا راديو تشاد. مع السلامة مع التيات تسلونا على ألف خير.
5: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

مستمعين وسمعت الكرام، بعد ما سمينا النشرة الدرجية قدمها الزميل أبو بكر حسن البخاري وسمينا الفنان التشادي الكبير موسى دات الله، كلم لنا بالإيش ولبن بين الهراتة والسيادة البقرة الهراتين والبقارة، وهم من زمان أخوان، والله بيزيد المحنة والمحبة والأخوة والتكاتف بإيش وبآفي من أجل بلدنا تشات بلد توماي. نبدأ لكم بالبلاغات. البلاغ عن الوفاة قرينا جبيل الإمام بشارة يوسف الحاج مكايلة يوسف توتو بشارة أوكا بشارة معلوم أخي علي مصطفى الساير توم الساير إبراهيم مدينة بلاما عمر بشارة بلاما فكي إما بشارة محمد أحمد جدة بشير جدة جبرين آدم شايبو جبرين جيمي جبرين علي أخي جبرين الكواس خالة عبد الكريم مصطفى جدة عائلة سلطان موسى محمد شدة جبرين بشارة حامد بلاما سليمان يوسف بشارة سليمان قنبو سليمان قنبو صالح داودة موسى بشارة والعاشي دليقل لوان حسيني الشيخ الدشوش محمد بلاما سمعين دنقس بلاما أزرق أطمان الدور أطمان الشيخ بيري هارونا بلاما محمد عبدقين عائلة بشارة والد انخريس عائلة أحمد الإزيرك بركة قنبو دليقل عمر الضهية بلاما جيد إبراهيم الشيخ أبكر الشيما الحاج أم توم الحاج محمد أبكرشي بلاما يسيني المدار بلاما زيادة محمد بلاما محمد إيسا أبكر هارون آدم عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن نبكري بلاما كفتر سمعين جامع جدة رمات بلاما الحاج التوم عائلة جبرين أبقاسي بلاما اللمين حسيني آدم عبد الرحمن بلاما آوي محمد عائلة دنبوسو بلا محمد رمضان بلا ما النايم جبرين بلا عبد الرحمن محمد بلا ما مباري رمضان بلا ما عبد الرحمن التوم بلا محمد آدم مال مهمي شدة بلا ما أخذر محمد الشيخ محمد مايو بلا ما بشارة هليليف بلا موسى بكر خالة ريميدو بلا محمد تبقلي الحاج الإمام الحاج الإمام بلا محمد تبنية بلا ما هارون الجد بلا ما عمر محمد كوباشي بشارة مالهم حسن موسى الحاج حسيني آدم بلاما نور إبراهيم بلاما الحاج آدم عبد الرحمن بلاما دريس الدوغال القوني حسين بكر الإمام بكر رمات عائلة الحاج حسيني نصر الشيخ أبخريس مومن الشيخ إيسا جدة بلاما حسن مهمت بلاما موسى تندا بلاما دريس آدم بلاما مومن حسيني عائلة محمد يابس عائلة أحمد خالة الشيخ علي إما عائلة الحاج عبد الله الشيف شيبو قنبو شيبو جدة أستاذ بشار إبراهيم أشو جدة هارون بنية الحاج التوم موسى أمبدي قنبو دلقاه صوال الله عبد الكريم كوميسير فكي آدم مبركة كوميسير دقم هارون الحاج دونقو سرمات بلاما جدة بشارة بلاما حسين بشارة أبزين أمر الحاج حسن موسى بلاما جبرين عبد الله بلاما عبد الرحمن عبد الكريم قنبو ولا أتيمي الشيخ صالح فلجة عائلة مالهم شواء بن نصيب دينا والقوز ودا مطر عائلة عبد الله ولا موسى الديركتير صالح عبد الله ويعقوب جدة اللوان فليجي حسنة اللوان جبرين دنقس اللوان بدوي محمد صالح

الفل هلا المجاورات بما مات انا بنت ام عائشه بنت الامام بشاره يوسف ماتت اليوم السبت وسرى تبقى مباكر الاحد في مباقول اللي تبلاما فكي اما الاهل الله يصبرهم ولا مرحومه الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنه. فلا انا فرحه الكونسير ورئيس توما يايا ان جوجا دونغوس جميع جبرين الرئيس أمينة أباتشا الرئيس جميزة محمد الرئيس بشير بركة بشير الرئيس جدة الرئيس قاقي آدم الرئيس عبد الله سلطان ميد الرئيس آدم يونس الرئيس الأسامبلي أخي أجيد السكرتير جنرال خارج السوق الرئيس حسن قنبو الشيخ عبد الرحمن جدة دليقي جدة ولا إما محمد جيمي لوم الفرحة ببلغه لموسى إما رخيص أبكر دليقي عبد الرحمن شتات دليقي بول أكا إدريس صالح كلهم في نجمينا دليقي الحاج آدم الكونسيه آدم إبراهيم ديناء البخاري والشباب في نكيسة دليقي مرأة جد خالة إما جد قاسم والشباب في نكيسة توم محمد جبريل محمد موسى إدريس الشيخ والإمر هارون مكايلا الفي مكايلا والشباب في المصابري ديبيتي إيسا مسر دليقي أبكر جدة وكل الشباب هنا جميز المر الرئيس موسى الرئيس كاسر تجاني الكونسيه إبراهيم أجيد وكل الشباب هنا كاغا إليما مدية الكونسيه إدريس أبكر جد محمد الرئيس أبورو إدريس آدم مكوتوكو اللوان دنا يايا مكايلا إما آدم مبركة دليقي أجيد حسن محمد جدة والشباب هنا كركم بنسيت رماد دودو حسن غرغور جيم عبد الرحمن الرئيس محمد شونكو دنا إيسا مسري حسنة بلاما بيدي هارون حسيني والشباب اللبانات كفتر كساري أبخريس محمد محمد الزين بلاما أخي الزين الرئيس عبد الرحمن وكل الشباب من الجزيرة دنا بوسي علي حسنة آدم حسنة جبريل نجيمي جيمي محمد كرشن بوبد الله بلاما محمد أحمد الرئيس أبكر توم وكل الشباب ينمود السجورة كفتر عن كالي آدم علي دليقي حسنة الرئيس قديو الرئيس كبشي جيمي جلابي الضيف وكل الشباب ينمرميات رمات إدريسة الرئيس جيمي بلا محمد تور والشباب من مقرقف جرمة حسنة صالح جرمة تلقي محمد بشير الرئيس إبراهيم بشير وكل الشباب من الفوات دوغو كونغولي حسنة دونغوس وكل الشباب من اليمن الرئيس محمد دوغو والشباب من اللواتة الرئيس حسن الطاهر وكل الشباب من بوغنا الرئيس حسن خالة والشباب من النمري الرئيس كريم قنبو وكل الشباب من الدرابي الرئيس بشر رمات وكل الشباب من أبينا دبيتي حلاتة فن بيبي والشباب من اللينيا الرئيس عبد الرحمن هارون انجري الحاج خريف توم ديغو والشباب من كرمناجي هارون ولا ديدا دليقي سيني محمد عمر عبد الرحمن مكايل عبد الرحمن محمد زنقا أبسين قلديمة الرئيس سادية بالتلاج وكل بناتا الرئيس مريم يونس وكل بناتا في كارتيه غزوتور الرئيس بشرى آدم أمن بنية الرئيس جدة الشريف الرئيس آشي عبد الرحمن جوجة والشرك دليقي الحاجة جدة الرئيس جدة نصر الرئيس جواهر بيت حمدان تبتي الصالة ميد جبريل حسنة محمد ولد اللاكدو علي محمد آدم كوكاي قنبو الأخي الرئيس فاطمة أحمد أيونو الرئيس إيا زارة وكل بناتا الرئيس خديجة صالح وكل بناتا في فرشة الرئيس فاطمة كوتوكو وكل بناتا وكل شبابنا نجمينا الرئيس عبد الرحمن

انقدا وكل شبابنا وادي دم معلم صالح وكل شبابنا ابو الطلفيل الرئيس فلجا وكل شبابنا علايا الرئيس حسن الجلم الدبيتي ام ابو جبرين وكل شبابنا كنجو الرئيس اخونا الرئيس هو ادريس وكل شبابنا يمينا جدة آدم جرم إيسا وشبابنا مدون الشريف ولا هرة عبد الكريم أبرص وكل شبابنا شنفري دلقي فيصل جدة وكل جمايتا في الشوائل دلقي رمات وكل جمايتا الكونسير سادية طاهر الكونسير فردوس الكونسير داكو الكونسير مريم سليمان الكونسير محمد أبكر الكونسير محمد رخيص القوني مليمي الكونسير آدم أخي الرئيس الفني الرئيس أخيه وكل الشباب في نجمينا الرئيس فني رمضان الرئيس فنية زينب جدة وكل الشباب في نجوجي مومن يايا آدم قنبو آدم مومن حسين سيد تجيم رماد حج رماد الرئيس قنبويا حج خرسة هارون محمد وكل الشباب في نجمينا الكدو دلقيا بزين الكونسي الحاج قنبو إدريس قنبو كلهم قاعدين في نجمينا ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بأروس ناولتهم أمدو محمد ولد الكونسيير والرئيس توما يايا على رأس يكون يوم الاثنين والعزومة يوم الثلاث في كارتيه كوجي شرفة أي غياب ما مسمو والحضور مطلوب الساعة 7:41 دقيقة نمشي نلقى الفنان حمد الرية أحلى منك هدية خاصة الجروب أنا غادي أتشاد أنا ما العزاز أنا ما فوق الرأس طاهر درما أبا أنتوني شيشة عبد الله الدنا آدم جوائر الشمو آدم لارندا كمينة محسن يونس محمودي كوميساري سنتقين محمد حامد حسب الله مبون سنتين لوم دي السلامات أجيدة دوغو دلقية كالتومة إدريسة منصورة حسن بنت أمدو معاوية زكريا داود داود زكريا ناسنا مندو زينب طاهر ديامانوار حسين هارون والبكرو والرئيس محمد كلب وكل الأعضاء الآخرين وكل الناس اللي بيهبوا راديو تشاد نقول لكم مساء جميل من العزاء الوطنية اللاتشادية كابين تكنيك

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة أحلى منك من حمد الريع، نادي السيدو البلاغة هسه قريناها من الرئيسة والكونسيير توم يايا عروس ناولتها الببقى في كارتيه جوجي شرفة على روس يكون يوم الاثنين والعزومة يوم الثلاثاء في كارتيه جوجي شرفة. الحفلة بحية الحاج ولد مبتيوة كشل بكر والشانتير أبا صالح، ده الجملة نسيناها هما ما كتبوها لكن ورا ذكرونا. الحفلة بحية الحاج ولد مبتيوة كشل بكر والشانتير أبا صالح. نمشي ونلقوا الفنانة شادي الراحل عادم القو تجونا 200 هدية خاصة دورو رمات دبيتي محمد تاير فوندا تاير عمر دحلو سادية بكر كات فوكات فورما اكزاكت نجمينا بين كات أصية شادية 100% ما هي أجنبية فنية سيد إما كل اللي محبين هنا غادي وشادة هو إبراهيم سيدة فاطمة عيانولا فام كفاب حسنية آدم وخديجة محمد طاهر ومريم الشاعر نقول لكم مساء خير منا غادي وشادة.

بعد ما سمينا الفنان الشادي الراحل آدم القوم نمشي نلقى أغنية خاصة للعرسانة الناس اللي زوجوا في الأسبوع ده وحتى الأسبوع الفات وبزوج الأسبوع الجاي هدية لكم خاصة كده إن شاء الله بيت ماله ويالو بيت بارد وعنينا كمان وراكم إن شاء الله كامين تكنيك

بعد ما سمعنا الأغنية الجميلة جانا واحد بلاغ صغير هنا وفى محمد زكريا المعروف ببارد لو الحزن ببلغ لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة البعيدين والقريبين هلال المجاورات بوفاتنا أنقل حق هيسيني تولوم مات اليوم والسرقة تبقى من بكرة يوم الاثنين بفجر في كارتيه قلمي الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخلها الجنة. أنا يعني جينا في اللفة الأخيرة نمشي نلقو داودة لسنتيمنتال لا فام دو مون باترون شوفير داوغا في مشكلة كان ماشى ما كلام أنا مرة أنا باترون مشكلتين كان ماشى لي أورا الباترون بالخبر دي كمان مشكلة طويلة وبدور منكم سوليسيون على الحل شنو. هذه خاصة للإنجينير بلاي محمود قصر حماد وأسرته في جمعين وفي سارة الإنجينير أنا رجسر ما بلاي أخبار ما بمشي محمد نور وكل أسرته هناك في بردو بردو انقبوا نقول لكم مساء الخير لام جام لام فوقتين يا الكلمات كلكم وكل الناس اللي بيقولون الجميلة أنا داود لسنتيمنتال نقول لكم بونسوار من راديو تشاد كابي تكنيك.

رخي يا يحيى هناك من ملموسي اللي يقول لك مساء الخير من راديو الشات والناس اللي قاعدين يتابعونا من بكرة الدبابة، نقول لكم متابعة حلوة من الإذاعة الوطنية التشادية.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك تك تك كملنا. قلتوا نخلو بكنا لزميلنا البجي بأننا بكلم لكم بكلام نصارى مع الزميل بشير تليبون بقول لكم يسين جامينا قد يوتيفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا في مكنة الفن أسر الألات والموجات والأغاني الحلوة والأخبار إنجنير بلين محمود قصر حمد الإنجنير الآخر هناك من العرض السرما محمد نور قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقود وآفي هنا نجمع الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا لماجي نلوم معكم أمباكر من الساعة 8 إلى الساعة 10 ومن 9 إلى 10 تلقوا برنامج الأسبوعي وضيفتنا كمان البرنسيسة نديم بي سمحة محمد أرد وآفي

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا تختتم أمس بالعاصمة أنجمينا، وإنشاء اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا برئاسة الدكتور أحمد أنبدو محمد رئيس المجلس الاقتصادي. وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق يتفقد سير أعمال مشروع الطريق الذي يربط حي قاسي بمدينة الدربالي إلى ماسينيا، ويعطي توجيهات صارمة لعمال الشركة بضرورة احترام دفتر المهام. والوكالة التشادية للأنباء والنشر تفقد أحد عامليها المصورة الفوتوغرافية دانا ماجية التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض. أهلا بكم مستمعينا من جديد. اختتمت فعاليات اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا يوم أمس، حيث تم في خلالها إنشاء اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا برئاسة الدكتور أحمد أنبدو محمد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي البيئي. عبد الله هارون.
2: على مدى يومين من المشاورات المكثفة، ناقش الوفود المشاركة من 7 دول إفريقية آليات تعزيز التعاون بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التنموية والبيئية والاجتماعية التي تواجه دول المنطقة. استهلت فعاليات اختتام اللقاء بالتوقيع على الميثاق المؤسس لمؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا وتحديد العاصمة أنجمينا مقرا دائما له، إلى جانب اعتماد عدد من الوثائق والتقارير الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتحول البيئي في المنطقة. كما أسفرت الاجتماعات عن انتخاب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي الدكتور أحمد بودو محمد رئيسا للمؤتمر بالإجماع، فيما تم اختيار السيد كليمان ديبوتي من جمهورية إفريقيا الوسطى أمينا دائما للمؤتمر لمدة 3 سنوات. في كلمته الختامية أكد الدكتور أحمد بودو محمد أن إنشاء هذا المؤتمر يمثل مرحلة جديدة في مسار التكامل الإقليمي، ويجسد الإرادة المشتركة لدول المنطقة في توحيد الجهود وتعزيز التشاور والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المشتركة. مشددا أحمد بودو محمد على أهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة شعوب دول وسط إفريقيا.
1: هذا وعقب مشاركتهم في اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا، فقد التقى الوفد الإقليمي للمجالس ظهر اليوم برئيس الجمعية الوطنية علي كل تجيمي. تفاصيله مع علي عربي.
3: على هامش مشاركتهم في أعمال الاجتماع الإقليمي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط إفريقيا الذي بدأت أعماله هنا في العاصمة أنجمينا، التقى هذا الوفد الذي رافقه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور أحمد أنبدو محمد، التقوا برئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتو تشامي الذي رحب بهم وأشاد بالعمل الدؤوب الذي تقوم به المجالس الاقتصادية والاجتماعية في تعزيز التعاون بين دول وسط إفريقيا بجانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء. كما تباحث الطرفان حول العديد من المواضيع المتعلقة بتنفيذ القرارات والتوصيات التي ستخرج من أعمال الملتقى أنجمينا. وعقب اللقاء قال السيد جوفري فومبولا نائب رئيس المجلس الاقتصادي بالغابون: جئنا أولا لنقدم تحايانا لرئيس الجمعية الوطنية ثم إبلاغه بالعمل الذي تقوم به المجالس والمتمثل في تقديم التوجيهات للبرلمانات ولرؤساء الدول من أجل اتخاذ القرارات الجيدة التي تنصب في مصلحة الشعوب، إلى جانب وضع برامج تنموية هادفة تشمل جميع القطاعات. كما قمنا أيضا بإبلاغ رئيس الجمعية الوطنية باختيار الدكتور أحمد أنبدو محمد رئيسا لهذه الشبكة التي شهدت العاصمة أنجمينا أمس تاريخ ميلادها. هؤلاء الرؤساء قدموا من الكاميرون، الغابون، إفريقيا الوسطى، الكونغو والكونغو الديمقراطية بجانب غينيا الاستوائية.
1: اختتمت بوزارة الشؤون الخارجية يوم أمس أنشطة الأسبوع الوطني للمصالحة الوطنية الذي نظم من قبل وساطة الجمهورية بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة مكتب تشاد. وقد خلص الأسبوع بمؤتمر النقاشي نتابعه في التقرير الذي عده عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: يعد السلام أحد أبرز المفاهيم الأساسية التي تعكس بناء مجتمع مستقر للتعايش السلمي والتفاهم. بهذه المناسبة جاءت مناسبة أسبوع المصالحة والسلام والتي سمحت لكل من ممثل منظمة الأمم المتحدة دكتور فرانسوا باتلينغايا والأمين العام بوساطة الجمهورية أيجو أبرام والنائبة البرلمانية مونيك جرالباي جميعهم تطرقوا إلى أهمية السلام والتماسك الاجتماعي مؤكدين إلى أن السلام ليس مسؤولية مؤسسة واحدة بل هو مسؤولية جماعية كما أنه يساعد في تحقيق التنمية المستدامة والاهتمام في حل النزاعات والمشاكل الواقعة بين المزارعين والرعاة ولضمان استدامة هذه الجهود مضيفين أن تعزيز السلام الدائم مسؤولية مشتركة فعلى الدولة أن تطلع بدورها القيادي على المستويين السياسي والمؤسسي وأن تشارك جميع المجتمعات بشكل كامل في آليات الوقاية من العنف والنزاعات فالسلام الدائم لا يفرض بالقوة وإن ما

0: زيارة تفقدية إلى الطريق الذي يربط حي قاسي إلى مدينة الدربالي ودربالي إلى ماسينيا بولاية شاري باقرمي بهدف التعرف على سير عمل المشروع لهذا الطريق. نتابع التقرير الذي عده مصطفى بشار محمد.
1: تشهد جهات حركة تنموية في قطاع البنية التحتية، حيث أطلقت الحكومة عدة مشاريع لرصف وتعبيد الطرق، وذلك تسهيلا لحركة المرور والبضائع والأشخاص، وكذا ربط المدن والولايات بعضها مع بعض لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارية. لذا تجيء زيارة وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كردة وبرفقته مدراء وفنيي الوزارة بتفقد الطريق الذي يربط حارة قاسي بمنطقة دربالي، حيث لاحظ الوزير والوفد المرافق له بأن الطريق يواجه عدة تحديات.
2: سوينا بزيت ترانسوحنا قاسي جوسكا كيلو 54 ده مشروع قديم، الشركة قدمت كمل وصو تسليم تقريبا 10 سنة قدم ده سنة كده سوينا اتيت شفنا ده عنده مشاكل حتى كمان تركيز كمل كله درب ده ما سوا عديل ده قبلنا ورنا يسي الشركة بيقرسك.
1: أما بمنطقة دربالي فقد حظي الوفد الوزاري باستقبال من المندوب العام للحكومة لدى ولاية شاري باقرمي الجنرال الزيم برماندوا والمسؤولين، ومن ثم توجها بتفقد الطريق الذي يربط منطقتي دربالي بمسنيا والبالغ طوله 58 كيلومتر، بأن العمل مستمر بالصورة المطلوبة.
2: مشروع ده من دربالي حتى يمشي في ماسانيا ماشي حاجة كويس عجبنا هدمة ده، وشكرنا للشركة ويتابع نفس الليزام. أول من بداية دربالي التمرك 20 كيلو ده بقان واجين صبو بقان واجين لساقة يصبو ده سيد ده عجبنا هدمة نام، ومن 20 كيلو ليه ماسانيا داخل ده كله من ده مشاكل قدروا حسن ما ليك، لكن ناس اللي يمرقوا من ماسانيا يدخلوا في دربالي ده عندهم صوبات ده ورنا شركة يمشي بماسانيا أي بقان النجار وسي مشاكل للناس ده يعدلها.
1: هذا هو نذكر بأن الزيارة التفقدية التي قام بها وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق وبرفقته المدراء وفنيي الوزارة إلى ولاية شاري باقرمي تدخل ضمن الزيارات التي يقوم بها لتفقد ومتابعة المشاريع البنية التحتية بمختلف الأراضي الوطنية.
0: نظم المركز الوطني للبحوث من أجل التنمية مؤتمرا نقاشيا حول معرفة فصيلة قرد البابون الذي يعيش في سلسلة جبال إنيدي الغربية، وقد أحيا المؤتمر كل من المدير العام للمركز البروفيسور محمود يوسف خيال وعالمة الآثار البروفيسور كاترينا لويس. تفاصيل أكثر مع عبد الكريم عبد الله. هنا
3: يجيء مؤتمر النقاش حول معرفة فصيلة قرد البابون التي تعيش في سلسلة جبال إنيدي الغربية وعالمها الفريد والروابط الساهرة التي تربطها بتاريخ مصر القديمة. الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر قدمها المدير العام للمركز الوطني للبحوث والتنمية البروفيسور محمود يوسف خيال، تطرق خلاله أن أهمية الآثار التاريخية والموروثات الحضارية. من جانبها عالمة الآثار البروفيسورة كاترينا لويس تحدثت عن قرد البابون وسماتها المشتركة بين البابون بمصر القديمة والبابون بإقليم إنيدي الغربية، وشارحة بحثها الذي يتحدث حول قرد البابون وتاريخها القديم المشترك بين قدماء المصريين والتشاديين. وخلال المؤتمر فقد تداخل بعض من الخبراء والباحثين المتخصصين في علم الآثار بأسئلة فردت عليها البروفيسور كاترينا لويس بكل شفافية. وفي نهاية المؤتمر تم عرض فيلم وثائقي وصور لمعالم آثار التاريخية القديمة وصور للحيوانات التي تعيش في سلسلة جبال إنيدي الغربية.
0: الخبر الأخير، وفي الصفحة السوداء جرى مراسم تأبين المصورة الفوتوغرافية بالوكالة التشادية للأنباء والنشر دانماجي سير ناجيتا التي وفاتها المنية في 20 يونيو الجاري بعد صراع طويل مع المرض. مناسبة التأبين كانت صباح اليوم ببيت الراحلة بحارة مرسال بالدائرة 6 هنا بالعاصمة أنجمينا، كان ذلك بحضور أهالي وأسر الفقيدة والعاملين في الحقل الإعلامي. عبد الرؤوف أيوب.
4: بعد مسيرة مهنية حافلة في خدمة الإعلام والتصوير الصحفي، توفيت رائدة التصوير الفوتوغرافي في تشاد دانماجي إستير ناجيتا في 20 يونيو 2026. إثر مرض طويل

0: ألم بها في إحدى مستشفيات العاصمة إنجمينا عن عمر ناهز 63 عاماً. ولدت الراحلة عام 1963 بمدينة جنوغايا، وتعد أول امرأة تشادية مارست مهنة التصوير الصحفي. تلقت تعليمها الأساسي والثانوي في إنجمينا قبل أن تتابع دراستها المتخصصة في الصحافة والتصوير الفوتوغرافي بمدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث حصلت على شهادة فنية سام في هذا المجال بين 1987 و1990 قبل أن تشغل عدة مناصب بالوكالة التشادية للأنباء والنشر حالياً ووزارة الإعلام، كما ساهمت بعدستها في توثيق محطات بارزة من تاريخ تشاد. وشهد حفل التأبين تقديم العديد من الكلمات من قبل الحضور، مؤكدين أن الفقيدة تحلت بالشجاعة والإصرار طوال مسيرتها المهنية، كما أشاروا إلى أن رحيلها لا يمثل خسارة لأسرتها فحسب، بل للإعلام التشادي بأسره لما قدمته من إسهامات كبرى في مجال التصوير الصحفي. يذكر بأن الراحلة دنماجي إستير ناجيتا كانت متزوجة وتركت ورائها 3 من الأطفال، وسيوارى جثمانها الثرى بمقبرة تكرى.
1: بهذا الخبر الأليم مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، فلترقد روحها بسلام، ومن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا تختتم أمس بالعاصمة إنجمينا، وإنشاء اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول وسط أفريقيا برئاسة الدكتور أحمد أنبلو محمد رئيس المجلس الاقتصادي. وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق يتفقد سير أعمال مشروع الطريق الذي يربط حي قاسي بمدينة الدربالي وإلى ماسينيا، ويعطي توجيهات صارمة لعمال الشركة بضرورة احترام دفتر المهام. والوكالة التشادية للأنباء والنشر تفقد أحد عاملها المصورة الفوتوغرافية دانا ماجي التي وفتها المنية بعد صراع طويل مع المرض. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في التنسيق والإشراف عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، لمشاركة الفني وهندسة الصوت سنوي كارن كوريو، ومن أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة إنجمينا.